0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكد من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا هي يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه ومفهم لا هي تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.

الموسيقى لا ترافق الصورة فقط بل تمنحها حياة. والحديث هنا مستمعاتنا مستمعين الأعزاء الأماجد حديث عن الموسيقى التصويرية، وهي موسيقى تؤلف خصيصا لترافق الفيلم. إجمالا هي تعبر عن الحالة النفسية أو الزمن أو المكان والتوتر الدرامي.

إن دور الموسيقى في بناء المشهد السينمائي يتمثل أساساً في توجيه المشاعر من حزن وفرح ورعب وحنين إلى آخره. ففي مشهد تكثيف الدراما يتم تسريع الإيقاع أو تهدئته فضلاً عن خلق هوية سمعية للفيلم. موسيقى مثلاً تذكرنا مباشرة بفيلم معين لأنها تبقى منقدحة في أذهان المتفرجين المشاهدين أو المستمعين.

وكما هو معلوم أحبتي المستمعين الأكارم، هناك أنواع الموسيقى في السينما. نجد مثلا الموسيقى الأصلية وهي تؤلف خصيصا للفيلم، وهناك ما يصطلح عليه بالموسيقى المدمجة، وتبرز أو تبرز في توظيف أو استخدام أغاني مشهورة أو مقاطع كلاسية، وهناك ما يطلق عليه الصمت الموسيقي، وهو متعمد أحيانا ليشد الانتباه أو يصعد التوتر في نفس المتلقي. ومن الأمثلة العالمية على هذه الموسيقى التصويرية المؤثرة على المشاعر موسيقى فيلم التيتانيك وهاري بوتر كمثال على الأثر العاطفي العميق. أما الموسيقى في السينما العربية فنماذجها كثيرة، من قبيل موسيقى فريد الأطرش وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في الأفلام القديمة، كما نجد الموسيقى التصويرية في أفلام يوسف شاهين، رضوان الكاشف، ونبيل عيوش، واللائحة طويلة لا يسمع الحيز الزمني للبرنامج بحصرها. وطبعا لا ننسى الأعمال الرائعة للموجي وبليغ حمدي وآخرين كثر.

خلاصة القول ومجمله إنه في السينما تكمل الموسيقى ما لا تقوله الصورة والمشهد في اللقطة. إنها البطل الخفي الذي يسكن الذاكرة ويهمس لنا بعد انتهاء الفيلم: لقد تأثرتم وإن لم تقولوا شيئاً.

وإيقاعات هذه الموسيقى الجميلة ننهي هذه الحلقة، وإلى أن يتجدد لقاؤنا بأسماعكم الطيبة بمشيئة الرحمن في حلقة مقبلة، مسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: أفضل.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، وملي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ.

0: كونسيرت لايف.
1: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
6: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفت حياتنا جحيم الضياع.
5: لولاك يا أمي.
4: لولاك يا أمي قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
5: كتبها للإذاعة الحسين الحي.
4: ساعد في الإخراج حميد زيان.
5: إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة الثالثة.
7: عزيز أنا في نظري غير نساء.
8: كيفاش نساو هي ملكات عقلي وقلبي؟
9: راني قلت لك راها بنت دارهم، وعلى داك الشي خاصك تصبر.
7: ما بيزيك أوليزي عزيز غير تمشي لدارهم وتخطبها وتهنى وهنينا معك.
8: داك شي وقيل لك يبان لي
9: أنا وقيل غادي نودعكم.
7: واه صافي ضيع سختي بخاطبك.
9: وأنا جيت غير على ود البنت، وملي ما جات حتى أنا غادي نمشي، عندي شي شغيل ما نقضي.
7: شوفي شوفي حاولي الله يخليك، حاولي معها وقنعيها باش ولد خالتي ما يحماق ليا.
9: على ود السي عزيز غادي نعمل جهدي كله معها.
10: العام شحال هادي تكون في الساعة؟
11: هذا ماما 11 ديال الليل.
10: شفت باكم ملي خرج في العشية ما تلارجع.
12: أنا شفتو مع ديك ستة داخل القهوة اللي في الشارع.
10: شفتك ماما كتسولي عليه. أو ياك عاد البارح ضربك. وعلاش ما نسولش عليه؟ علاه ماشي باكم وراجلي؟
11: راجلك ولا الحب ماما؟
13: يا موجة غني عالبحر غني.
10: ها هو النيتجا. سمعوا سمعوا كي كيغني. وقيل لا راج قاليه.
11: صافي صافي سكتوا، نوضي إلهام شوفيه إلا بغى العشاء حطيه ليه.
10: ياك عاد دابا وانت كتسولي عليه، علاش ما تنوضيش انت تحطي له العشاء؟
11: انا ودي تهزي وسكتيني من الهضره.
13: خديجه خدي ديجا ديالي.
10: نوضي نوضي يا ماما هو كيعيط لي.
11: اش بغى عندي هذا المسخوط عاوتاني؟
13: خديجه وخديجه
10: ونوضي امي شوفي اش بغى، لا بدا يزعر علينا عاوتاني.
12: سيري يا ماما سيري سيري سيري باش ما يكفرش وضربك عاوتاني. سيري
11: صافي صافي انا نايضه. اشنو بغيتي؟
13: ها وازيدي بعدا دخلي غير جلسي معايا. جلسي انت واقفه في الباب.
11: انا سيدي انا اشنو بغيتي؟
13: كي بقيتي شويه لاباس؟
11: ماشي شغلك نكون لاباس ولا ما لاباس.
13: وقيلا الا باقي مقلقه عليا شويه.
11: انا ما مقلقه على حد.
13: اسمحي لي يا اختي خديجه. اريد اريدك الرويس البوسه
11: غير بس مني ما

0: كيتصالحوا.
1: ها هما بداو كيرطبوا الهضره.
0: با كيعرف ياكل ليها مخها دغيا خلاها تنسى داك السلخه اللي عطاها البارح.
1: ومصطاب غير يسلخني الراجل ويحزرني من بعد.
0: لا اختي انا ما كنبغي لا سليخ ولا تحزار.
2: شكون هذا اللي غادي يسلخكم ويحزركم؟
1: اسكت انت وسير تنعس.
3: عافاك اخويا الجلالي ما تبقاش تكمي ذاك البلا راه هو اللي كيعصبك.
4: ايه راه عندك الحق والله الا هاد البنيه دابا اللي كتاثر عليا ولكن رانا قلبي مزيان وحق الله العظيم غير تهني تهني انا نيت غادي نقطعها نقطع بابا.
3: انت راك مزيان وظريف ولكن ملي ما كتكميش وملي كتكثر منه بزاف كتولي شي واحد اخر.
4: صافي غير تهني والله حتى نقطعه. قولي لي كاين شي عشاء بعدا؟
3: جلالي أجلالي صباح الخير. نوض باش تمشي للخدمة.
4: خليني نعس. مالك اش بغيتي عندي عاوتاني؟ ما فيا ما نمشي لشي خدمة بعدي.
3: نوض بركة من العجز راه هادي 6 ديال الصباح. يلا دغيا توصل في الوقت.
4: لا راني قلت لك ما غاديش نمشي وخليني نعس عفاك.
3: واش انت كتبات كتكمي في داك البلا وفي الصباح ما كتقدرش تنوض؟
4: وبقى كتخطبي عليا تما حتى لا غدا
3: ونمشي. بزليك اخويا كاع ما كتخاف من صحاب المصنع اللي يخرجوك من هاد الخدمه.
4: لا ما يقدروش يهضروا معايا على حقاش داك المصنع بلا بيا ما كيسوى والو.
5: عاوتاني سكتات هذيك الماكينه.
6: هذيك راه عيات وما تلصلحها الوالو. كون غير جابوا شي وحده اخرى في بلاصتها كون راه عندنا هنا.
5: سير قلب على الجلالي باش يجي صعوبه.
6: راه عيت ما نقلب عليه وقالوا يا الخدامه راه ما جاش اليوم.
5: عاوتاني اليوم دارها.
6: شوف المدير جاي لجهتنا.
5: شوف الا سولك على الماكينه قول لي راه ديما كتخسر غير بوحده.
6: واخا شوف
7: مالكم واقفين هنايا ومال هاد الماكينه ما خدامهاش؟
5: هذيك الماكينه نعم سيدي خسرات وحنا كنصلحوها.
7: كيفاش وشكون هذا اللي خسرها؟
6: لا نعمس حتى حد ما خسرها انا اللي كنت خدام عليها حتى سكتات بوحدها.
7: وعلاش ما عيطوش للجلالي باش يصلحها؟
5: الجلالي نعم سيدي ما جاش اليوم.
7: ياك لاباس.
5: وا سيدي هذاك ديما كيجي وقت ما بغا وتخرج وقت ما بغا.
7: هادشي ماشي شغلك. سير قول للشيفور يمشي لعندو للدار ويشوف اشنو عنده ربما يكون مريض ولا عنده شي حد مريض. يلا صل براسك.
5: واخا عم سيدي هو الاول.
1: علاش صاحبتي خليتي السيد كيعينك البارح وما جيتيش؟
0: اختي رانا عييت مع امي باش تخليني نخرج ساعة ما بغاش تخليني نخرج بوحدية.
1: علاش قلتي ليها؟
0: قلت ليها غادية معروضة لعند واحد البنت صاحبتي دايره عيد ميلادها سعاية. قالت لي ندي اختي الكبيره معايا وداكشي علاش درت بناقص كاع.
1: عرفتي السيد شحال هو واقف كيعاين حتى مسكين جاتو البكيه والحقره.
0: وعلاش جاتو البكيه والحقره؟
1: لحقاش مسكين ما عمرو ما حب شي بنت حتى شافك وحبك وملي ما جيتيش قال في خاطره راك ما بغيتيش.
0: اواه على بصح حبني دابا.
1: كنت تشوفي حالته مسكين وتسمعي اش كيقول عليك كون راك بكيتي.
0: قولي لي يا اختي علاش كيقول عليا؟
1: قال ليك انتي الامل ديالو الاول والاخير انتي هي حياته انتي ضو عينيه وبلا بك الدنيا ظلام قدامه. وقال ليك الا ما جيتيش غادي يمشي للفيرما ديالو في العروبيه وغادي يجلس وحده تماك يربي شي لحيه ويولي بحال شي بوهالي.
0: مسكين هادشي كله قالو.
1: عرفتي مسكين اش قال ليا؟ قال لي قولي ليها راني ما بغي منها والو بغيت غير تجلس قدامي وتبتسم ليا وتتكلم بارك عليا.
0: اختي اش غادي نقول لك هادشي اللي حكيتي ليا بقى فيا مسكين.
1: ولا بقى فيك عتقيه واخا غير بكلمه راك عارفه الرجال ملي كيبغيو العيالات.
0: وخليها حتى المره اخرى ونشوف كي ندير نخرج.
8: اسمحي لي يا الاخت نتكلم معك الا جا على خاطركم.
9: اسمح لي سيدي انا راه ماشي من هادوك اللي على بالك.
8: لا

0: انا عارف بلي انتي بنت داركم وكتقراي، وداك الشيء علاش انا بغيت نهضر معاك.
1: فاش غادي تهضر معايا وانا ما كنعرفكش وما عمرني ما شفتك؟
0: انتي غتعرفيني ماشي مشكل. انا لالا سمني علال، معلم في الكوميرس زعما التجاره يا عيني.
1: عافاك سمح لي، انا ما بغى نعرف والو.
0: وغير بلاتي بعدا، شوفي انا راه قصدي الشريف والله العظيم، وما تسانيني حلوف الا انا ظريف وولد الناس ومزيان بزاف.
1: ضحكتيني.
0: وعلاش كتضحكي؟
1: لا والو، غير شفتك كتشكر فراسك بزاف.
0: يا لا باشي، غير زعما تثقي بيا وتسمعي الكلامي اللي غادي نقول لك.
1: الله يخليك اخويا، الا ما تمشي راه الناس كيشوفوا فينا.
0: ولكن حتى انت يعطيني شي كلمه وما تخليني شي مقلق.
1: اش من كلمه بغيتي نعطيك؟
0: انا لالا بغيت نتفاهم معك باش نتزوج بك الا كتب الله.
1: ايوا اخويا، الا بغيتي تزوج بيا سير لدارنا وتفاهم معاهم.
0: اها، علاه انت ما عندك شي مع الافكار ديال بنات اليوم؟
1: ها زعما بغيتي نخرج معاك اليوم وغدا حتى نطلع لك فراسك وتمشي وتخليني؟
0: ايوا هادي عندك فيها الحق، ولكن الا تقدمت لوالديك باش نخطبك اش غادي تقولي انت؟ ها
1: ايوا، من هنا لتما يحن الله.
0: ايوا سيري غير بشويه، ومالك انت غدا وكتجري؟ اشوفي امتى نجي لعندك لداركم باش نخطبك.
1: ايوا داك الشغل شغلك، بسلامه.
0: على بنت شحال ظريفه ومؤدبه بحال هادي اللي كنقلب عليها من زمان. الا مشات حتى قبلتني غادي نعيش معاها في الهناء التام. بالحق حتى انا اللي تزوجت بها خاصني نبعد من هاد الحرفه ونعيش هاني مع راسي.
2: سمير سمير.
3: سعيد، انت ما جيتش للمدرسه؟
2: المدير قال لي جيب باك وانا ما قدرتش نقولها ليه. الحق دابا نديش راجل بحال اللي هو با ولا عمي، فهمتي ياك؟ اجي بعدا. انت فين غادي؟
3: غادي لدارنا. علاش
2: مشيت لعمي شي تروحه ديال البيار؟
3: لا، منين جاوك الفلوس وانتوما ما في حالكمش؟
2: امشي دبرت عليهم من شي قنت. اش قلتي تجي معايا؟
3: لا لا لا، نخاف ما تسق لي الخبر وتسلخني.
2: تسلخك على انت باقي ديال الصليخ؟ هي انت ماشي راجل.
3: كيفاش ماشي راجل؟
2: حقاش تخاف من امك؟
3: وصافي صافي، غير سكت، انا غادي نلعب معاك شي شويه ونمشي.
4: ها هو المعلم نيت، ها هو سي علاجة.
0: اسمح لي يا المعلم، جيت معطل. انتم ما عارفين الطريق عامره والوقت مزير.
4: معليش معليش يا سي علال، معليش. المهم دابا حنا غير كنا كنتكلموا على الدراري اللي ولاو كيزاحمونا في الحرفه.
5: عندك الحق المعلم، هاد الايام ولا غير اللي ناض كيدبر على كيلو ولا جوج وكيبيعهم باش ما كان، وبداو كيهرسوا لينا السوق.
4: العزمه والجفاف والبطاله هما اللي خلاو هاد الدراري يدخلوا في هاد السوق.
0: يا المعلم، ويلا خليناهم بحال هكدا غادي يجي شي نهار وتولي السوق فوضى وتولي السلعه ما كتسوى والو.
5: انا في نظري نحاولوا نجيبوا هاد الشبان اللي دخلوا معنا للسوق ونديروهم تحت يدينا باش نقدروا نحركوهم كيف ما بغينا.
4: حتى هذا راي مزيان. اذا كل واحد فيكم يحاول يجمع الدراري اللي كاينين في المنطقه ديالو ويهضر معاهم ويقنعهم باش يدخلوهم معاه.
0: هي عندكم الحق، انا متفق، ولكن الا ما بغاوش يدخلوا معنا وبقاو كيتاجروا غير بوحدهم اش غنديروا ليهم؟
4: اللي ما بغاش يدخل معاكم وبقى كيتاجر بوحدو بيعوا به للبوليس، برقوا به باش يعطينا اتساع.
5: عندك الحق المعلم، اللي بغى يتحدانا نوقفوه عند حدو باش ني تعرف بحقنا حنا الحريفيه.
1: كيف جاتك الفيلا ساميه؟
6: وانا ريحتي شحال كبيره بزاف، والاتات ديالها واو، ومن داك الشيء الرفيعه.
1: وما شفتيش الجرده ولا بيسين؟ عرفتي الا مشيتي حتى كليتي ليه المخ وتزوجتي به غادي يولي هاد الشيء كله ديالك.
6: ناري يا اختي ناول، ما تخلينيش نحلم.
1: سكتي، ها هو جاي. كيف وصيتك؟
7: مرحبا بالانسه سميره، مرحبا بنوال ديالنا، نهار كبير هذا.
1: ربي يخليك اخويا عزيز.

0: ايوه وانا زعما ما ترحبوش بيا ولا اللي لقى حباب وينسى صحابه.
1: لواه سي عباس لواه، انت الاول طبعا، ولكن بعد الضيفه ديالنا الاستاذه سميع.
2: بارك الله فيك اخاي.
1: تسمحي لي الانسه سميع بهذا الرقصه ديال السلو؟
2: ها
3: نضيش طحي معاه، هذه هي الفرصه فين تاكلي ليه مخو.
1: تفضلي. ما تصوريش الانسه سميع شحال انا فرحان ملي لبيتي لي هذه الدعوه.
2: شكرا السي عزيز.
1: بلاديك السي خليها غير عزيز.
2: عزيز
1: عرفتي يا سميع، من ذاك النهار اللي شفتك فيه مع نوال وانا كنخمم غير فيك.
2: وعلاش زعما؟
1: لحقاش حبيتك ودخلتي لاعماق قلبي.
2: انا
1: طبعا انت ما نكذبش عليك يا سميع، انا تساريت الدنيا كلها، ما خليت لا اوروبا ولا افريقيا ولا امريكا ولا حتى اسيا، ولكن ما عمرني ما لقيت شي وحده اللي تعجبني ونحبها حتى لقيتك انت.
2: هلا انت ما مجوش؟
1: ابدا، ولا عمري تزوجت، تبعت التجاره والاعمال والمال ونسيت راسي، وانت كتشوفي حتى السن ديالي ولا كبير بزاف.
4: شارك في تشخيص هذه الحلقة رشيد الحراق، ماريا صادق، محمد أحمد البصري، إكرام البصري، نجاة الخطيب، أنور الجندي، محمد الرزين، بن عبد الله الجندي، حسن مكيات، الحسين الحايل، جميلة هوني، فريد الرقراقي. هندسة الصوت محمد الناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: قولي جاني دساق مخلاني من برحة لولا نترارا، جاني دساق مخلاني من برحة لولا نترارا،
1: من برحة لولا نترارا.
0: قولوا دساق من اللي جاني رحيم الله.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
8: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
9: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
8: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
10: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخلة، وادي الذهب.
9: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم. مؤخرا نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة، ولأهمية هذه التظاهرة تحرص على أنها ترسخ قيم الوعي البيئي، والجميل فيها أنها برؤية جديدة كترتكز على تنمية الحس الابتكاري لدى الأطفال وشباب جهتنا. إذن سعيد أن يلبي الدعوة كعادته، مشكورا رئيس هذه الهيئة المدنية اللي أصبح لها موطئ قدم ليس فقط على مستوى جهتنا ولكن وطنيا. قلت جد سعيد أنه يحضر معي رئيس هذه الهيئة الحاج محمد يداسي. محمد، مرحبا بك.
11: أهلا وسهلا أستاذ أحمد العهدي، شكرا جزيلا أولا على الاستضافة الكريمة، وتحية التقدير وإجلال كل أطقم إذاعة الداخل الجهوية ولكل مستمعي ومستمعاتها الأوفياء.

0: دائما بالحضور معكم للحديث
1: مرحبا.
0: عن المبادرات اللي تخدم مدينتنا وجهتنا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبيئة والشباب والتنمية المستدامة.
1: وتحنا كنكون سعداء ومبتهجين سي محمد، لأنك ما شاء الله عليك من خلالكم، من خلال الناس اللي كيشتغلوا معك وتا اللي كيواكبوا معك الداعمين والمشجع والشركاء ديالك في هذا المشروع البيئي بصراحة المتكامل. طيب، كيف قلت مؤخرا نظمت هذه المبادرة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخل المعروفة اختزالا لستيم، اشنو سياقها العام وشنو هي الدواعي ديال التفكير في أنكم تضيفوا هذه النسخة الثالثة طبعا بعد نجاح النسخة الأولى والنسخة الثانية؟
0: بالفعل أستاذ أحمد، النسخة الثالثة جاءت استكمال المسار بديناه منذ سنوات داخل شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة، انطلاقا من إيمان بأن قضايا البيئة لم تعد طرفا فكريا بل أصبحت ضرورة مرتبطة طبعا مستقبل الأجيال القادمة. سياق تنظيم هذه النسخة مرتبط بعدة تحولات تعيشها مدينة الداخل، سواء على مستوى النمو العمراني، الدينامية الاقتصادية، التحديات البيئية المرتبطة بالماء والنفايات والمحافظة على الساحل والمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. ومن هون جاءت فكرة الأيام الخضراء للداخل كفضاء للتوعية والتحسيس، أيضا كمنصة للإبداع والابتكار الشبابي من أجل تحقيق رؤية الداخل مدينة خضراء في أفق 2030.
1: طيب، بالنسبة للمحتوى ديال البرنامج، أكيد هذه الفعاليات كانت خلال يومين، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين سي محمد من المحتوى ديال البرنامج اللي تم اعتماده في هذه النسخة الثالثة؟
0: طبعا هو برنامج هذو اليومين اللي هما اختتام هذه التظاهرة جاء من بعد ما صار 5 أشهر من العمل الميداني مع جميع مستويات التعليم بالجهة في عدد من يعني
1: هو
0: ورشات.
1: هو
0: تتويج طبعا، هو تتويج لأنه احنا افتتحنا النسخة الثالثة في يناير 2026، ومن بعدها كان هناك العديد من الورش العمل مع المستويات الأربعة. كانت ورش يعني موضوعاتية حول المواضيع اللي كل يعني مستوى كان عنده موضوع. كيف قلنا، الابتدائي كان عنده موضوع المناطق الرطبة، مستوى الثانوي الإعدادي كان عنده مناطق، كان عنده موضوع يعني الغابة، مستوى الثانوي التأهيلي كان عنده موضوع الماء، ومستوى الجامعي والتعليم العالي كان عنده موضوع المدن المستدامة. وبالتالي هذا التتويج حاولنا من خلاله أن يعني نعود عندنا برنامج متنوع يغني طبعا بطل غني ويستجيب لمختلف الفئات المشاركة. اليوم الأول كانت عندنا ندوة فكرية ناقشت قضايا مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، خصوصا في الشق الإعلامي والشق الحقوقي والشق يعني هذا الاستثمار. نفس الشيء من بعد الندوة كانت عندنا ورشات في نفس المواضيع، الإعلام والحقوق والاستثمار. الإعلام نفتح على تلاميذ ديال مستوى الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، خصوصا من أجل تهيئهم للمشاركة في برنامج صحفيين الشباب، وبالتالي أعطيناهم فرصة وفهموا شنو السياقات العامة وشنو يعني منهجية العمل باش يدخلوا في هذه المسابقة. الحقوق كانت ايضا هنالك يعني شريحه ثانيه اللي استفدت منها وفهموا على انه هناك حقوق بيئيه خص الانسان يتمتع بها ويفهمها ويعرفها، يعرف كيفاش مثلا يطالب بها. ايضا كانت ورشه ديال الاستثمار واللي استفدوا منها ايضا العديد من من من المشاركين معنا في هاي النسخه، حول يعني كيفيه بناء مشروع وكيفية يكون هذا المشروع هو صديق البيئة. وبالتالي هون هذا كامل عنده علاقة بال بال بال بال بال بالتيماتيك اللي اشتغلنا عليهم في هذه النسخة طبعا، ومع المستويات كيف قلت الأربعة. هذو الورش الثلاثة والندوة كانوا مع معهد الجزيرة للإعلام بالداخل.

0: ومع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومع مركز الاستثمار بالداخل، وبالتالي يعني كانوا أهل الاختصاص هم اللي يعني أطروا هذو لا الندوة ولا الورش. في اليوم الثاني كانت هنالك حملة نظافة
1: هذه
0: للشاطئ،
1: المرة البطلحة
0: طبعا
1: مثلا.
0: شاطئ بطلحة، وهو إحدى الشواطئ أو المتنفسات الجهة،
1: صحيح،
0: واللي الحقيقة يشهد
1: ومعروف تب كونه فضاء عائلي كيجيو الأسر
0: تماما
1: هما.
0: هو فضاء عائلي، وهو منطقة رطبة، وهو يعني في واحد تنوع بيولوجي هش، ويشهد واحد الضغط كبير
1: إذا
0: ديال
1: هذا علاه
0: المستفيد.
1: استاذتو
0: اكيد
1: صح.
0: بغينا نوصلوا رساله للساكنه على انه هذا الشاطئ يلتو يبقى نظيف،
1: أيه.
0: وبالتالي ممكن
1: مادام هو متنفس
0: تماما ممكن تجي تستمتع بالشاطئ ولكن خليه نظيف. هذا هو
1: صحيح
0: الرساله اللي
1: صحيح.
0: بغينا نلحقوا. من بعدها مباشره بدينا في تقديم المشاريع. نرجع شوي للوراء.
1: هيا تفضل.
0: قبل البرمجة كاملة كانت هنالك لجنة يعني انتقاء المشاريع، وإحنا شاركت معنا 50 مؤسسة تعليمية
1: ما شاء الله،
0: في المستويات الأربعة.
1: هذه راه نسبة كبيرة
0: أكيد،
1: بصراحة.
0: وهذو الـ50 مؤسسة كانوا من ضمنهم مؤسسات من المديرية الإقليمية للأوسر. استقبلنا من هذه 50 مؤسسة 30 مشروع. هذه المشاريع كلها جاتنا عبارة عن رابط في يعني المنصة اللي عطيناهم باش يستقبلوا فيها المشاريع. لجنة جمعت وانتقت 3 مشاريع من كل مستوى.
1: جميل.
0: اليوم الثاني من تظاهر تتويج هذه المبادرة كان تقديم هذوك المشاريع الـ3 اللي تم انتقائهم.
1: زين، هذا في الحفل الختامي
0: ايوه، هذا وقع قدام الجمهور وقدام لجنة الانتقاء.
1: وفي نوع من التحفيز والتشجيع
0: اكيد
1: هذا.
0: اكيد، وكانوا في حقيقة مشاريع مبتكرة، اكيد على انه لو كانوا اللي جبروا بعض التمويلات يكونوا افضل، ويمكن يمشوا العالم ينظن على انها من الداخل، وهذا هو الهدف اللي بغينا احنا نلحقوا له من هذه التظاهرة. من بعد من ينفوا هذيك العروض الـ3، يعني عروض المشاريع الـ3 من كل مستوى امام الجمهور، وكل وكل وكل وكل عرض كان فيه 5 دقائق باش يقنع الجمهور
1: كيدافعوا على
0: تماما،
1: مشروعهم.
0: لانه احنا عدلنا يعني واحد المبادرة، والله زاد اوبسيون في هذه التظاهرة، هي التصويت على افضل مشروع.
1: جميل، إشراك عاد
0: حتى الجمهور،
1: تهديم
0: حتى
1: دخل
0: الجمهور
1: في التوعية ودخل في
0: تماما
1: ترسيخ الوعي.
0: تماما تماما. منين يعني تم هذو تخطوا هذو العروض وتم التصويت، الحقيقة لمسنا نوع من الحيف، خصوصا في حق تلاميذ المديرية الإقليمية لأوسرت، نظرا لأنهم جاوب عدد قليل، وبالتالي مشاريعهم كانت من الأفضل حقيقة، لا في المستوى الإعدادي الثانوي الإعدادي ولا في المستوى الابتدائي. وبالتالي قلت لك على أنه هذه الأوبسيون كانت عندها الحقيقة الأثر اللي ما هذا هي عاد سيف ذو حدين.
1: ولكن كتبقى في الأخير فيها تحفيز،
0: تماما
1: فيها ما.
0: تماما تماما تماما. والحقيقة من هذا المنبر أنا
1: أنا حس بك أنك
0: أعتذر، لا، لأن مشاريعهم كانت مشاريع مهمة،
1: إن شاء الله هذا راه مشروع دائما مستمر في الزمان
0: كانت
1: والمكان.
0: مشاريع مهمة، وبالتالي لو كان التصويت خليناه هذا، يعني نتكلم في تقييم نحن للمبادرة، لو كنا خلينا التصويت للجنة الانتقاء كان يكون أفضل، لأنهم هما أهل اختصاص. إحنا
1: صح.
0: فتحنا التصويت للجمهور، والجمهور كان
1: إن
0: تعاطف
1: شاء
0: مع
1: الله تجي
0: تماما هذا نحن.
1: النسخة. إذا سي محمد إيداس، وحنا كنتكلموا على هذه المبادرة بصراحة، فهي هادفة ومثمرة، والجميل فيها أنها فيها الإشراك ديال الأطفال والشباب والطلبة اللي في جهتنا بإقليميها وادي دهب واو سرد، ما كرهت انك تعاود تذكر المستمعين شنو هي الاهداف اللي اصلا رسمتوا لهذا المشروع اللي اكيد هو مجتمعي مفتوح وكي يهتم بالجانب ديال ترسيخ واحد الوعي بيئي اللي هو هادف، لان كيف شرط اليوم مدينه الداخله وجهتنا ككل اصبحت وجهه عالميه وغادي تجيها استثمارات اللي هي ضخمه، وبالتالي ضروري الاشتغال على هذا الجانب البيئي.
0: اكيد استاذ احمد، على أن الهدف الرئيسي هو ترسيخ ثقافه الاستدامه داخل المجتمع.
1: جميل.
0: خاصه لدى الشباب. نحن ندور ننتقل من مرحلة الحديث عن المشاكل البيئية لمرحلة الاقتراح حلول ومبادرات. نسعى أيضا لتشجيع الابتكار الأخضر والحلول الذكية، وأيضا لتعزيز انخراط الشباب والمؤسسات التعليمية في قضايا البيئة، أيضا نشر ثقافة المحافظة على الماء والطاقة والتنوع البيولوجي. كذلك نسعى إلى خلق فضاء للحوار بين المجتمع المدني والمدرسة والجامعة والمؤسسات الخاصة. صحيح. والعامة.
1: نعم، وهذا مهم جدا.
0: أكيد.
1: نعم.
0: والأهم بالنسبة لنا هو جعل الشباب يشعر بأنه جزء من الحل، وأن أفكاره يمكن أن تتحول إلى مشاريع حقيقية تخدم المدينة والجهة.
1: والجميلة سي محمد فهد، النسخة الثالثة اخترت شعار بصراحة معبر وعنده معنى: شباب الداخلة، المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة. ما كرهش توقف لتواني عند هذا الشعار، لأن كيبان مهم وعنده حمولة بصراحة اللي هي مهمة.
0: أكيد أكيد، على أنه نحن اليوم إذا بغينا نتكلم على التنمية، من اللي نتكلم معه على التنمية الترابية مستدامة؟
1: صحيح.
0: كلها من جهته، كلها من جماعته، كلها من منطقته. إذا بغينا نتكلم على الشباب، هذا الشباب إذا ما كان مبادر ومبتكر أكيد على أنه لا فائدة فيه.
1: صحيح. وهو المعول عليه
0: هو المستقبل. هو اللي يحمل مشعل المستقبل.
1: نعم.
0: وهو اللي يحمل مشعل الاستدامة. وبالتالي هذا هو اللي يفرض علينا اليوم على أننا نجعله ينخرط ضمن هذه المبادرات من خلال مبادرته وابتكاره من أجل يعني تنمية ترابية مستدامة.
1: طيب، حتى لا نبخس الناس حقوقهم، ما كرهتش أنك تعود تذكرنا من هم هاد الشركاء اللي مساهمين معاك في إنجاح هاد المشروع؟ لأن هاد النوع ديال المشاريع كيكون قضية جماعية ومجتمعية الجميع معني بها.
0: أكيد، على أنه هاي تظاهرة هي ثمرة عمل جماعي وشركات متعددة، وهذا عنصر مهم جدا في نجاح أي مبادرة بيئية. هذه التظاهرة هي منظمة من شبكة مبادرة من شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة، وطبعا وجمعية الداخل لاغون ومجموعة أزورا بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من المؤسسات التعليم العالي والمعاهد بالجهة. ومن خلال هذا المنبر نبغي نوجه لهم جزيل الشكر، لأنه لولاهم ما كنا نقدون الحلول هذه النسخة الثالثة اليوم، اللي الحمد لله كيف قلت شاركت معانا فيها 50 مؤسسة تعليمية.
1: هاد 50 فاش كنقولوا 50 مؤسسة، راه كل مؤسسة فيها واحد العدد كبير ديالها.
0: أكيد، رغم أن نحن حددنا منذ اليوم الأول نظرا لإمكانيات لوجستية وإمكانيات باش تنجح تظاهرة، قلنا لهم اللي تعطونا تلميذين ومنسق نادي بيئي
1: باش تضمنوا ديك التمثيلية.
0: تماما التمثيلية. ولكن هادو التلميذين والمنسق يمثلون مؤسسة بأكملها.
1: وفاش كنقولوا عاود السي محمد المؤسسة، راه دوك التلاميذ والتلميذات عاود كينقلوا الرسالة للوالدين.
0: تماما، هذا هو الهدف. هذا هو الهدف،
1: وكيكونوا هما أكثر إقناعا.
0: تماما، هذا هو الهدف. هدفنا على أنه هادوك التلميذين اللي استافدوا من دوك ورش العمل وذاك المنسق ديال النادي، ذيك الأفكار اللي قبضوا يشاركوها للتلاميذ النادي البيئي لمؤسستهم، ومن خلالهم لأسرهم ولأصدقائهم. الشكر خاص أيضا للسلطات الترابية وعلى رأس السيد الوالي، لأنه حتى هو من الناس اللي حق ساهموا معنا ومن الناس اللي شجعونا باش نقدروا نستمروا في هذه وهذا من يعني لانه لولاهم ما نقدروا ننجحوا.
1: صحيح.
0: نبغي نشير شوي على انه اتمنى في النسخ القادمه ان يكون هناك انخراط يعني السلطات المنتخبه، اتمنى بكل صدق.
1: صحيح. الفاعل السياسي،
0: لأنه الفاعل السياسي مهم جدا.
1: نعم.
0: مهم انخراطه، مهم دعمه،
1: وعنده برامج
0: كيبنيهم.
1: هذه فرصه انه يستثمر هذه الخلاصات وهالتوصيات.
0: اكيد نحن اليوم من هذا المنبر المحترم نوجه رساله لهم، الباب مفتوح على مصراعيه، من اجل يعني نديروا ليد في ليد، ومن اجل باش نمشوا بهذه الجهه ان شاء الله للمستقبل ولشبابها.
1: اكيد اكيد.
0: ايضا ما يفوتني على انني نشكر جميع المتطوعين اللي في شبكه لجان يعني العمل بها، خصوصا لجنه اللوجستيك، لجنه الشباب، ولجنه الاعلام، ولجنه اللجنه العلميه. هذو اللجان الاربعه جميع اطرهم، جميع المنخرطين فيهم، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر من هذا المنبر، لانهم حتى هما تكبدوا يعني العديد من المتاعب باش نقدروا ننجحوا هذه التظاهره. نشكر ايضا المؤطرين اللي شاركوا معنا في ذوك ورش العمل، ومنهم اساتذه ومنهم دكاتره هم بالجهه، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر لانهم شاركوا معنا بشكل تطوعي ومشاو معنا الى بيرغندوز باش هذوك التلميذات ديال الاقليم اوسل حتى هما يستافدوا من هذا من هذا من هذا الورش هذا. نشكروا شركائنا الاعلاميين ايضا، لانه لولاهم احنا ما نبانوا كاع، ولا يظهر لنا شيء، ولا يفهم حد كاننا خدامين، ولا
1: حتى كينقلوا الرسائل ديالكم ايضا.
0: اكيد جميع وسائل الاعلام بالجهه الحقيقه اللي ساندتنا، سواء الوطنيه منها وسواء المحليه منها، اكيد على اننا نوجه لهم جزيل الشكر. وايضا هذه الدار الكبيره اللي احنا دائما تستضافنا، واللي هي منبرنا للاخر والعالم، ياك يفهم شنو هي اهتماماتنا وشنو اشتغالاتنا وشنو مجهودنا اللي نديرو في هذه الجهه. نبغوا نوجه لكم جزيل الشكر اكيد، وجميع من ساهم في انجاح هذه التظاهره. وكيف قلت الباب راه مفتوح للجميع، باش اللي عنده اي شيء قد يعاون به، فكره يجي يعاون بيده،
1: ولو بابتسامه ولا غير في الدعاء في صلواته،
0: ولو بشارك لا يعني هذو اللي السوشيال ميديا ديال الشبكه يبارطاجيها مع الاخر، هذه راهي مساعده لحنايا وتقد لا تتلحق فكرتنا. اكيد على انه نجاح مثل هذه المبادرات يؤكد ان العمل البيئي مسؤوليه جماعيه وليست مسؤوليه جهه واحده فقط، وبالتالي هذه كيف قلت رساله موجهه للجميع لانها مسؤوليتنا كاملين.
1: أظن هذا أحسن حاجة نختم بها. إلا ما عدت في شيء إضافة من عندك سي محمد، بصراحة حلقة قدمتي مجموعة من الرسائل، وأيضا وضح المجهودات المبذولة، وبان اليوم بأن هذا المشروع المجتمعي البيئي عنده رؤية وعنده رسالة، ويطلب الجميع أنه ينخرط فيها. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، وكانت حلقة اليوم حول فعاليات الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد يداس بكل ما تفضل به كعادته، وطبعا هو رجل ميدان يشتغل في هذا الجانب البيئي، باسمكم كنشكره. وطبعا أمنيتنا دائما لهذا الجهة وبالخصوص الداخلة الجميلة أن بيئتنا تكون فيها دائما الاستدامة، وهذا ما يقدر يتحقق إلا بالانخراط الجماعي، لأن البيئة وقضية البيئة هي قضية جماعية ومجتمعية. شكرا على حسن إصغائكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

طارق عن العينين بالوسني ألم تسمعي

الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيل سقيل من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيها تشفي السقيمة سقيمة يا منى ذبيها تشفي السقيمة من الأكدار والحزن من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درى لو رددت.

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

قرمي ماي مو بقلعتي ملك تريد يا قرمي.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهوله. شكرا قرمي. الله الله لا اله الا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا.

ومقصد الأوزان ورداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري اسكت دور

lala. إيه غير الفيل أنا هزو.

جامع لبنان.

سدات بو او كحد بو يو سدات ما هو خال

صدات هو مرسل الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

كدر ممارد عاد عاد عاد مقيم دماج دماج.

Garage. نسمع بالعين بدون ونشوف بوذن هارك هذا الكدام مثل الكدام عازمون يا قلبي فرحونك الكدام عازمون.

0: تخريص التابة التابة التابة قرب طفل السداج
1: كرمي لعاد بدي حرام حد بهول وبخيله.

تندمين بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمين.

تكلمي فقالوا على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسمها.

غابات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم

الله ويشي يحري يقزي يا قاره والله ما نرقد ما جاني مباره ويشي يحري.

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك غبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا قارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعدي والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليستر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

بقلبي يسر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

لست نادر أكواني تطرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا فاني وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها.

الأنوار وبعض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمد الأقاب في كل مشهد فبذلك

خذ راح حقيقتي ويقص في المنى تراني يا ثانية وروحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي

هناك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللإنسين فكل قوما نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الإنسي وكلية شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمسي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمسي ويا رب حقق بالنبي رشاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبسيط وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

فكل يا فيل معنى فكل يا فيل حسن فكل يا شارع من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظليك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخير بالطيق والبيت وإنك شمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شباب من امور كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي لاصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسو منا ومحفوظا ادائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

مرايك إذا أمي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وما لي في دومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم وقت خاطري مني إليك وكن إنسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وما جميع الخير بطير.

محق يا بقى في انا من هيك يا

دفاش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شو فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: بعيد ترى بالمصطفى يا عزبل عزبل بالمصطفى انتصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف تجبرت والتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقد تشمر في

عادية وقت بغيت يا غيرنا كل الروية قدرنا قاليها شيء ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم ملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير منسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الضعق لك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيره والعسى للبيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاء وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ لكم

alive. I'm

عيشة الاسباح يتزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلم لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نسجلوا بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يكانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الوقفة التأملية من حديثنا عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يستفاد منها من الحث على التمسك بهديه الشريف. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الظهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونحن معشر المسلمين إنما أمرنا بالاتباع الحق للرسول صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه في سائر الطاعات والقربات. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر كما روى ذلك الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري عن سهل بن سعد رضي الله عنه إذ قال: ولقد رأيت رسول الله

صلى الله عليه وسلم قام عليه أي على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وروى الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسنده إلى مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على معرفة صفة وضوئه وصلاته وسائر عباداته صلى الله عليه وسلم، وضربوا لنا صورا رائعة من الطاعة والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، مع الحذر والتحذير من مخالفة نهجه وهديه. نجد ذلك مسطورا في ثنايا كتب الحديث والعقيدة المسندة وغيرها. ولقد حج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته رضي الله عنهم فقال: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وفي هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع والله أعلم. ولقد روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صفة حج النبي في حديث اشتهر بحديث جابر الطويل في الحج، وهو حديث عظيم رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. إن من أبرز معالم الاتباع في هذا الحديث العظيم والدروس العظيمة المستفاذة منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم بها من رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركن عظيم من أركان الإسلام استجابة لداعي الله: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول جابر الأنصاري رضي الله عنه في وصفه حجة النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، أو أدن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج أي سيحج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم به صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. نعم، هكذا كانت سرعة الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بالحج، وكلهم يحرص على الائتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به والعمل مثل عمله، حتى وصف جابر التفاف الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. ويقول أيضا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. ولم تكن سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة بالحج، بل في كل أمر، كما وصف الله سبحانه عباده المؤمنين وأثنى عليهم بقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام مناسك الحج بصورة عملية بأن قام بها وباشرها فعلا، ولم يكتف بأن يعلمها لهم قولا، ولذلك قال لهم:
خذوا عني مناسككم.

0: وعلى هذا فيستحسن من الدعاة وهم يعلمون الناس معاني الإسلام أن يعلموهم هذه المعاني والمطلوبات الشرعية أو بعضها في الأقل بصورة عملية كالوضوء والصلاة وتعليم قراءة القرآن بصورة سليمة. وتعلمنا هذه الحجة أيضا منهج التيسير، لا حرج لا حرج، فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر، فيقول: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
3: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
4: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
5: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
6: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
7: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
8: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
9: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: ذا وقت جديد لين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل تركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزقة الأسبوع كامل.
5: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3

مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن، وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال في 3 من الهجرة، بعد الرجوع عن معركة أحد وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة، وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين الناس أنه قتل. ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستسلم للضعف ولا تركع للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش، وقال: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح، ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم

0: جابر بن عبد الله بالمشاركة، رغم أنه لم يشهد أحد، لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا. وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية طاعة القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة.

0: ورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: ذا وقت جديد لين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
4: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
5: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
6: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: دا وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل.
7: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

كدوسعة وده حرج فلا رب تماطد المحيا ببحور الموج من اللجج.

فعلى مركوزتها فوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة، فعلى مركوزتها فوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي، وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضية لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن

يفتح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

النصر وبالفرج وارحم يا أكرم من رحم عبدا عن بابك لم يعوج واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد يمحوها فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد فإن

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

Dimmi. وانصر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واخر لنا في سائر الأقوال.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

ضد له ولا ند له. ربنا الله الرحيم الرحمن، رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة. ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء. الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يضع في الميزان، تضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كي تضع في الميزان هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخدار واللحدة واللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال ولا التلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر،
الله الذي أنزل الكتاب.

بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب، الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان، قد يقال لك: هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان، قد يقال لك: هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام؟ ما هكذا أمرناك أن تصوم؟ صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان، فيقول الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا: الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان. وكأن ربنا يقول لنا: هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال: لا بد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره، قال له: كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له: لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا، كنا نزن به الزبدة. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مك أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله

0: سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات.
1: وكاين واحد الوزن من نوعين خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يردني يوم القيامة يقدر يجي إنسان غليظ وسمين
0: وطويل والوزن ديالو طون الصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ حين تضعه في الميزان كسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه، يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال.
1: كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين، كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية،
0: ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له
1: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعرابهم،

المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
4: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وبارك الله سنتكم وملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاذ التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي، وتارة جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما، تتفاعل، ينتج التفاعل.

وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر. منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت؟ هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون، وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان، ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني، يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط، ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا. إنها تلك الليلة مجددا، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيما على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما

ما يشير سياق القرآن وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري، أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيًا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعًا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعًا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا. ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم، كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم، جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا، وكان أفولها إذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر. وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت صرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن. كان مبناها مفقودا، لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج. إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر، لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبوداً مادياً مباشراً ومجسماً، أم كان فرداً تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة، أم نمطاً للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام، أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك. لكن
كما نعلم جميعا ما وصل

0: إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر، الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب الذي كان قد رأى في المنام ما رأى ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعى التجربة الإبراهيمية وفهم مغزى وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بإقامة الصلاة، فاقترح أن يتخذ مصلا ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما. صوت صارخ في البرية، استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم أو صوت بلال أو صوت عمر أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها. صوت صارخ في البرية، التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

إذن مستمعتنا مستمعي الكرام، كان نرحب بكم في هذه الصبيحة الإذاعية في صباح التكبيرات والفرح والقلوب البيضاء. فإلى كل مستمعين أوفياء أينما كنتم وحيثما حللتم، نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب الأماني، سائلين الله أن يجعل أيامكم أفراحا ومسرات.

من قلب إذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية التي تحرص دوما أن تستجيب لأذواقكم الرفيعة. ومن دفء هذا الصباح في هذه الأيام المباركة نهديكم مستمعين الأعزاء باقات المحبة والتقدير، ونقول لكم ولكل المستمعين الذين يتابعوننا عبر الأثير أوقات عامرة بالمودة وصلة الرحم وصفاء النفوس.

في صباح هذه الأيام المباركة التي تعطر بالتكبير والتهليل، نرسل تحية خاصة لكل من يستيقظ على الأمل ولكل من يزرع الفرح في قلوب الآخرين. أملين لكم عيد أضحى مبارك، جعله الله عيد خير ورحمة وسلام عليكم وعلى أحبابكم.

إلى العاملات والعاملين في مواقعهم، وإلى كل المسافرين، وإلى البعيدين عن أهلهم، وإلى كل مستمع كريم.

رافقنا هذا الصباح وفاء وصفاء نهديكم أطيب الأمنيات بأوقات مباركة مليئة بالسكينة والرضا، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

ولكل منهم في الاستماع لأثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ليشاركوننا لحظات هذا الصباح المبارك. نقول لكم شكرا لوفائكم ومحبتكم، ونسأل الله أن يرزقكم فرحة لا تزول ودعاء مستجابا وأياما مليئة بالخيرات.

في صباح تزينه تكبيرات العيد وتعانقه الدعوات الصادقة إلى مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقات مليئة بالمحبة وأن تبقى بيوتكم عامرة بالدفء والطمأنينة والسعادة. مع إشراقة هذا الصباح المبارك والذي تألق فيه حلمنا بمتابعتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، نبعث إليكم أجمل الإهداءات العطرية الممزوجة بفرحة اللحظات المباركة، وندعو الله أن يحفظ بلدنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والمحبة والتآخي، وكل عام وأنتم طيبون.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عناية أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع والمباشر صباح الخير الداخلة على الموجة 89.3 FM، فلكم نقول شكرا على اختياركم مسير إذاعة الداخلة. ونحن في هذه الأيام المباركة المنسمة بأفراح العيد نسأل الله أن يحبكم محبة يطيل بها أعماركم ويكثر بها أرزاقكم ويزكي بها أعمالكم فيحبكم الخلق أينما اتجهتم. جعله الله يوم سعة تنشرح فيه صدوركم وتنفتح لوجوهكم السعادة. حفظكم الله وحفظ أهليكم وبيوتكم. صباحكم مستمعين الكرام صباح الخير، صباح التوكل على الله الحي القيوم. صباحكم سعادة وراحة بال ودوام الصحة والعافية. صباح الخيرات والمسرات.

نذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. لكل المواطنات والمواطنين لا سيما

ما للشباب الواعد صناع الغد وأمل الوطن، نجدد التأكيد على أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ليس مجرد إجراء عابر، بل هي تعبير حضاري عن الوعي والمسؤولية والانتماء الحقيقي للوطن. فالأوطان لا تبنى بالتفرج أو الاكتفاء بتوزيع الانتقادات في المقاهي، ولا تتقدم بالصمت والعزوف وسياسة الكرسي الفارغ، وإنما تنهض بسواعد أبنائها وبناتها وبأصواتهم الحرة الواعية وبالانخراط المفعم مواطنة، وبإيمانهم بأن التغيير يبدأ من المشاركة الفاعلة وتسجيل أو يعتبر البوابة الأولى له التسجيل في اللوائح الانتخابية. إن التسجيل في اللوائح الانتخابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع يمثلان خطوة أساسية للمساهمة في صناعة القرار واختيار من يستحق أن يمثلنا، من يستحق أن يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام والدفاع عن مصالح المواطنين. فصوتي وصوتكم وصوتنا جميعا ليس رقما هامشيا، بل أمانة ومسؤولية ووسيلة للتأثير الإيجابي في حاضر الوطن ومستقبله. وإذا كان الشباب يشكلون القوة الحية والكتلة الناخبة الحاسمة فمشاركتها أو نظرا لتواجدها ونسبة التي تتمثل بها في الهرم السكاني داخل المجتمع، إذا كان هذا هو حال شبابنا، فإن انخراطهم في الحياة السياسية والمدنية أصبح ضرورة وطنية، لأن السياسة ليست شأنا خاصا بفئة دون أخرى، بل هي مجال لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية وصيانة المكتسبات. إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى مشاركة نوعية واعية ومسؤولة تغلب مصلحة الوطن وتعزز قيم المواطنة وتكرس الثقة في المؤسسات. فكلما ارتفعت نسبة المشاركة وكانت جادة، ارتفعت معها صورة الوعي الديمقراطي وتقوى البناء المؤسساتي للوطن. فلنجعل من الاستحقاقات الانتخابية القادمة محطة وطنية للتعبير عن روح المسؤولية، ولنمنح الشباب المكانة التي يستحقونها داخل المشهد السياسي باعتبارهم طاقة للتجديد والإبداع وصناعة المستقبل. سجلوا أنفسكم، شاركوا، صوتوا، فالوطن يحتاج إلى صوتكم، والمستقبل يصنع بإرادتكم.

مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة ضمن سلسلة الحلقات التي تهتم

0: أريد أن أستضيف مرة أخرى من يقدم معلومات وإضاءات حول هذه الثقافة الغنية، الغنية بإبداعها وقيمها، والغنية أيضا بتراثها. وضمن هذه الحلقة في إطار الاهتمام بسلسلة الشعراء بجهة الدخلة وادي الدهب، وكيف تعرفوا جميع أرض تيرس هي أرض شامخة شموخ شجر الطلح بتاريخ المقاومة الوحدوية. أرض تيرس، تيرس العراقة، تيرس الذاكرة، تيرس الرمز، تيرس كمجال للصحراء العالمة. هذه الأرض الملهمة أنجبت شعراء كبار، ربما القليل من الأجيال الصاعدة اليوم ليست على اطلاع، وهذا علاه إن شاء الله هذه السلسلة ديال الحلقات. وأشكر سي أهل صعيدي لأن يوثق هذه السلسلة ديال الشعراء. وضمن حلقة اليوم ارتأينا أن نخصصها لشاعر من شعراء هذه الجهة، الشاعر عبد الله ولد الفيلالي. سي أهل صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، شكرا.
0: طيب كيف قلت أن حلقة اليوم لا ينخصها من خلال تبارك الله عليك البحث العميق والدقيق اللي قمتي به في إطار تعريف بهذا الشاعر اللي هو الشاعر عبد الله ولد الفيلالي.
1: محمد عبد الله ولد الفيلالي رحمة الله، رحمة الله عليه وعلى والدينا جميعا. اليوم عندنا أدبه في التوجيه كامل.
0: نعم.
1: يقول شي من الناس لا متهلي، هذا يعني الانسان اللي ما غادي يمشي في السمعه، لا يتمونك كوتوه، لكن اللي مونك عنده ويعدلو. شي من الناس اللي متهضي جسمه ما يغفل عنه، يبلع جسمه ومخلي عرضه كيف ما هو منه.
0: عجيب.
1: عرض ما غادي يمشي.
0: رائع.
1: يقول ايضا يا ربي حامد لك فضلك، كيف تعدلك حامد لك فيه، هما الاثنين اللي فعلك منهم جاني مرحبتي بيه.
0: الله جميل.
1: كما يقول أيضا يلي خنفرتك في السماء يدور الناس يعود ولاد مشوي يعرف أنه حادث وتوب لمولانا وتمني صالي ولا يسأل مولانا. يلي خنفرتك في السماء بيك العيشة المدسمة، ريحة قبرك متنسمة، يعطيك الخير تكايس، الخاتمة متكسمة، ما تعرف بها القايس.
0: رائع. ولاحظ كيستعمل صور شعرية من أجل إيصال هذا الشعر ديال التوجيه اللي هو شعر حكمي.
1: قبال.
0: نعم.
1: لا هي هون طلع مال يقولون في البير معهم شينات. يقول مشوش نقات الجمال، لا هي نركم من ضاغط وضع في جرية لا طبال مروح ما يزاوط، مشوش محصر منظر ما هو تحت طبال ينتقر، الشيخ بكرم ما ينتفر، وعلى خلق الله صايد غوث مدقش اللي يختر فم خاوف تشاوط. لا في ذلك هذا بياسر رحمه. مش هو إن شاء الله لي فريق، مش هو إن شاء الله لي فريق من اللي ما يجي التيطنيك جلول فداشقيك، يصوع المخرب خارط ومصيف شهر ماشقيك تورط سيل وفارط.
0: وتكرر مجالات جغرافية
1: حق. مش هو فرقان بشانها فق الله برويانها، هو قناني همانها تسيح إلى الماحط قلعة الحلل سيحانها تراوغها تتماحط، مشوش كربة قحوانها تتواجه في بيطانها، والله سهبة حوذانها وهي كركاز وخالط كسرت ززوت حيوانها ولها الخريف تلاوط.
0: نعرف عن الشاعر عبد الله ولد الفيلالي سهل الصعيدي أنه اهتم قبال بالتوجيه.
1: نعم.
0: ما كرهت أنك تعطينا نماذج من شي حكاة وقالوا فهد
1: رحمة الله عليه. والله نعم. وقع ياسك من غناه ياسك من غناه توجيه. يقول في التوحيد ما هي واجب تعرف الأحكام حقيقة الله العلام، سالم من الأعراض والإجرام، والله حققت عنه الوذات، موجود وسالم من الإعدام، الطاري منه واللي فات، الخوض في ذات العلي إشراكه. يقول أيضا والفلال يرحمه مخالق ما هو ذاك الفات.

0: واحدة خمسة تسعة عشرة، خبز دبس يعني بويدات ويسلم حد في كسرة، هذا في اللغة. أخيرك ساوي فيه زواج وأهلك والغالي وشبرتك، ما تعرف شنو يلا عاد، ولا تعرف شنو شنو مختمتك، تم
1: جميل.
0: عبد الخير للناس الخير فيك ذاك.
1: صحيح صحيح.
0: يقول
1: وقال الشاعر في الخير: ازرع الخير ولو في موضعه، ما ضاع جميل أينما وضع، إن الجميل وإن طال الزمان به ليس يحصده إلا الذي زرع.
0: الله يلحق الله يلحق. يقول عسك العقد من الذهب، حد ذهب ذاك يضيعه، رقت من عمك ما تهب، قرضك منين تضيعه، حبيبك منين تضيعه، لا يسمعك اللي في راسه من شراخي.
1: صحيح.
0: يقول أيضا خلاط الحلفة واسكاف، ما قط قبل سيدي شاف، لتمت سكينة أسناف عند ماشل من وراء قشري، من قشري ما يخاف، والقشرية قطارة، هذا اللغة سديال ورحمه. يقول أيضا القاف هنا جاهل معناه، والحلم الحلم أحول ماشي في قفاه، ومنادم حلمه كان انساه، يقبل باطل لو فرص الأخرى، وخبيط الليل أعمى مولاه، خير الله تكحز امرأة، هذا في اللغة. يقول إحنا والدنا العظيم سكنوا في مهامة خلوات، تسكينة سريت إبراهيم في مكة ماهو وبصروعات، عاد الرزق في أمر القصور، سلكني يلا من الغرور، الجدري قبلة والدنقور، بوروتو شرقي شرق وسلالات، التلي والتلة كبرها يا الشكور، القطاع وفيه العاهات، ولا سلكم من ذي البحور، اللي فهماتي المسائل مثلا اللي ما هي.
1: الله يجزيك أستاذ الصعيدي، أنا بصراحة كنحييك بكل صدق، لأنك كتمشي وتلود لهاد القفان وطلع ديال الشعراء، وانت بهاد الطريقة كتساهم في التوثيق ديال هاد الشعراء ديال جيتنا، واليوم أعطيتنا ما شاء الله نماذج شعرية رائعة ديال الشاعر عبد الله ود الفلالي. فكنشكرك بصراحة على هذا الاهتمام، وإن شاء الله نضرب لكم موعد في حلقات قادمة إلى ردها مولانا إن شاء الله، للوقوف عند شعراء آخرين من خلال البحث اللي كيقوم به الشاعر الكبير والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن. فشكرا على حسن إصغائكم.

الحج يلهم الشعراء أجمل القصائد، هكذا استهل الأخ الكريم عمر الدليمي مشاركته ضمن هذه الصبيحة، طبعا في إطار فقرة من بريد المستمعات والمستمعين، وأضاف يقول: الحج هو موسم المسلمين وعيد أعيادهم السنوي، حيث تجيش المشاعر وتفيض الدموع في رحاب الحرم الشريف، وتغتسل النفوس بأنوار الهدى. فإذا كانت الدموع والابتهال والتعبد هي تعبير المؤمن عن مشاعره تجاه هذه الفريضة المقدسة، فكيف يعبر الشاعر وكيف يترجم هذه المشاعر إلى أبيات شعرية؟ من القصائد التي اشتهرت في وصف رحلة الحج قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي يستغل فيها المناسك متغزلا بمحبوبته، لكنه هنا يتفرغ لوصف الرحلة في قصيدة رائعة يقول في مطلعها: إني ومن أحرم الحجيج له، وموقف الهدي بعد والبدن، والبيت ذي الأبطح العتيق، وما جلل من حر عصب ذي اليمن، والأشعة الطائف المهل، وما بين الصفا والمقام والركن، وزمزم والجمار إذ رميت، والجمرتين اللتين بالبطن، وما أقر الظباء بالبيت، والورق إذا ما دعت على فنني.

تذكرت حجيج البيت فاهتز قلبي شوقا، وسالت العين دمعة وردد الروح لبيك اللهم لبيك.

ونختم مساهمات المستمعات والمستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين بمشاركة الأخت الكريمة أم الفضل الشيجر من زويرات بموريتانيا. شاركت بباقة جميلة من أبيات الأمداح النبوية مما بعثت به أبيات يقول فيها الشاعر وهي تندرج في غرض المدح: صلت عليك بيوت الله والحرم، وأحرف الشعر والأوزان والقلم، ما ظل ذكرك فواح الشذا عبقا، تسمو به الأرض والأيام والأمم، يا سيد الرسل الأبرار كلهم، وخير ما عرفته العرب والعجم. وطبعا لازلت أتذكر هذه الأبيات الجميلة، هي للشاعر رشيد الخزرجي. وختمت الأخت أم الفضل مشاركتها بباقة من الأمداح النبوية بمقطع

شعري جميل تقول أبياته: أتيت وروحي لم تزل في توقدي، وهل عن هواه اليوم يغني التوقد؟ أتيت وروحي لم تزل في توقدي، وهل عن هواه اليوم يغني التوقد؟ فليس تفيض العين إلا لذكره، وفوق لساني ذكره يتردد. فقد جمعت فيه المكارم كلها، ونهر الندى من كفه يتولد. فهذا رسول الله نهدي بهديه، وخير رسول في البرية أحمد.

من القصائد الدينية الشهيرة قصيدة الفياشية، وربما قليل من الناس يعرفون بأن قائلها هو سيدي بهلول الشرقي الذي كان صائغا ذائع الصيت واشتهر بحرفيته العالية ودقة نقوشه التي ينحتها على أغلى المجوهرات. حدث ذات مرة أنه عاش حالة نفسية وضيق شديد جدا، فنظم هذه الأبيات والتي طبعا تحولت إلى أغاني رائعة. وهذه القصيدة، قصيدة الفياشي: حينما ضاقت الدنيا على صاحبنا واسودت في عينه، نظم هذه الأبيات، فكانت قصيدة الفياشية التي نظمها في فترة حرجة، يعبر فيها عن غمه وكربه ورجائه في قدرة الله على كشف الغموم والكروب. تقول: أنا من فياش، أشعلي مني، نقلق من رزق لاش، والخالق يرزقني. أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير، فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير. بتدبير مولاك كن راضيا ولا تنزعج أبدا من حرجي، جرت عادة الله في خلقه، إذا ضاق أمر أتى بالفرج. فلنستمع لرائعة الفياشية.

لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

أهلا بكم. نستهل الموجز بملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي أمس بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أبرز السيد كيلي بهذه المناسبة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده. جاء ذلك عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر البوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة. بأكادير أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش أن المجموعات الصحية الترابية تشكل آلية لتوحيد القرار الصحي داخل الجهة. وقال رئيس الحكومة في كلمة خلال ترأسه أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمسا أن المجموعات الصحية الترابية ليست مجرد مؤسسة جديدة تضاف إلى المؤسسات القائمة، بل هي آلية لإعادة ترتيب المسؤوليات وتوحيد القرار الصحي داخل الجهة وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وربط الأداء بالمحاسبة والنتائج. وأضاف أن هذا اللقاء يشكل لحظة مؤسساتية ذات

0: لا لا، وطنية قوية، لأنها لا تهتم فقط بإطلاق مجموعة صحية ترابية جديدة، بل تؤكد أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية دخل مرحلة التنفيذ الجهوي الفعلي، منتقلا بالإصلاح من مرحلة التصور إلى الميدان، ومن النصوص إلى الخدمة، ومن الهياكل إلى الأثر الملموس على حياة المواطن. كما ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش أمس بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. في ظل حركة مكثفة تشهدها الطرقات خلال هذه الفترة المرتبطة بعطلة عيد الأضحى المبارك، تدعو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية. نختم بالخبر الدولي، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع الغام، ما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويثير الشكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وجاءت الضربات في الوقت الذي وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر، وفي الوقت الذي صعد فيه الجيش الإسرائيلي أعماله العدائية ضد حزب الله في جنوب لبنان. نهاية الموجز، لحظات، وتلقاكم حليمة العلوي في اللقاء المفتوح. إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر. صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام مع هذه الفقرة ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام حياكم الله، مرحبا بكم في هذا العدد الإذاعي عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة يقدم نموذجا لشخصية يتقاطع فيها الفكري مع التربوي والإبداعي والإنساني. ارتأينا تقديمها لحضراتكم عبر تير إذاعة الداخلة لأنها تستحق التعريف بها والاستفادة من تراكم مسارها. ضيفي وضيفكم الأستاذ بن عيسى الجزار من مواليد مدينة سيدي سليمان، حاصل على الماجستير في تحقيق المخطوطات من ليبيا، أستاذ مادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي سابقا، والآن إطار إداري متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالداخلة. قبل التحاقه بالتعليم كان معدا ومقدما لبرنامج أدبي بالإذاعة الليبية. له ديوان شعر بعنوان عريب بلقيس وروايتان، الأولى بعنوان مفعول به مرفوع نشرت مؤخرا، والثانية بعنوان بلقيس وأنا وهي تحت الطبع وستنشر قريبا إن شاء الله. الشاعر والأديب وأيضا الإطار التربوي بن عيسى، مرحبا بك في بلاتو إذاعة الداخلة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ أحمد، وشكرا لإذاعة الداخلة على هذا الاستقبال الجميل. سعيد جدا بالتواجد معكم وبين مستمعي هذه الإذاعة التي تحمل روح المكان ودفء الإنسان.
0: إذن أعلنتها شعرية أو شعريا منذ البداية. طيب سي بن عيسى، أنت أديب روائي وشاعر وإطار تربوي ما شاء الله عليك، وتتواجد الآن بمدينة الدخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب. إلى أي حد تشكل لك هذه المدينة مصدر إلهام؟ حدثنا عن الداخلة بعين الأديب المبدع سي بن عيسى.
1: الداخلة ليست مدينة فقط، بل حالة شعورية كاملة. هنا يتصالح الإنسان مع اتساعه الداخلي كما يتصالح البحر مع الأفق. الهدوء الذي يسكنها يمنح الكاتب فرصة الإصغاء لصوته العميق، والبحر فيها ليس مجرد منظر طبيعي، بل ذاكرة مفتوحة لقصص البشر وأحلامهم المؤجلة. بالنسبة لي الداخل أصبحت فضاء للتأمل وإعادة ترتيب الأسئلة الوجودية التي تغذي الكتابة. والجميل بهذه المدينة هو أنك تستطيع أن تعيش لحظتين في يوم واحد، لحظة الشروق على الخليج ولحظة الغروب على المحيط. فأية متعة هذه بالنسبة للمبدع؟ لا تسعني الكلمات كي أعبر عن هذا الجمال الساحر.
0: في الحقيقة تمنيت لو كنت أيضا رساما لتنقل هذه الصورة الشعرية الجميلة إلى لوحة، أكيد ستكون أروع. طيب، ما أثارني حينما قدمت ورقة تعريفي عنك الأستاذ بن عيسى، أكيد كحل عديد من المستمعين والمستمعات لكي تبعنا في هذه اللحظة، أثار فضولي حصولك على الماجستير في تحقيق المخطوطات طبعا من دولة ليبيا. حدثنا عن هذا التخصص وما القيمة التي أضافها لك.
1: بالنسبة للتجربة، تجربة تحقيق المخطوطات، هو في الحقيقة حوار مع الزمن، هو إعادة إحياء نصوص كتبت قبل قرون ومنحها حياة جديدة.
0: إذن تبعت فيها حياة جديدة.
1: نعم. هذا التخصص علمني الصبر العلمي والدقة والمنهجية، كما جعلني أعي أن الإبداع المعاصر لا ينفصل عن التراث. لقد منحني قدرة على قراءة

0: نصوص بعمق سواء كانت قديمة أو حديثة، وأثر بشكل واضح في لغة الشعرية والسردية.
1: جميل.
0: ولكن
1: ايه
0: أريد أن أضيف
1: تفضل.
0: ملاحظة قبل قليل، قلت لي يا ليتك رساما. أنا ولدي نزار قباني عمره 10 سنوات يجيد الرسم.
1: ولاحظ أعطيته اسم شاعر كبير،
0: نعم
1: بمعنى بقيت روح الشعر تسكن بيتك أيضا، وهذا
0: نعم
1: جميل
0: نعم الحمد
1: ما
0: لله
1: شاء الله.
0: الحمد.
1: إذا نطمئن أن اكتملت السيمفونية الآن ما دام الابن يؤدي هذا العمل. طيب، إذا هذه تجربة أكيد مهمة جدا. نبقى دائما في ليبيا بن عيسى، لكن هذه المرة مع تجربتك الإذاعية هناك، حيث كنت معدا ومقدما لبرنامج أدبي. قربنا من هذه التجربة، لأن بصراحة هذه تجربة غنية تنضاف لما شاء الله مؤهلاتك سي بن عيسى.
0: التجربة الإذاعية الليبية كانت مدرسة حقيقية. الإذاعة تعلمك كيف تخاطب الإنسان مباشرة دون حواجز. كنت أقدم برنامجين أدبيين، الأول قضايا أدبية، كنت أستضيف فيها متخصص أو متخصصين ونتحاور في قضية أدبية، وأنت تعلم أن الأدب العربي غني جدا. والثاني حكاية أندلسية. يعني كنت أسافر مع المستمعين إلى تلك البقاع الجميلة، ذلك الفردوس المفقود، وأحكي قصصا على لسان الشعراء والأدباء، ابن زيدون، ولادة.
1: وكم استغرقت مدة اشتغالك كمقدم كمعد ومقدم لبرنامج إذاعي؟
0: سنتين، 2005 و2006. وقد خدت هذه التجربة انطلاقا من أن الأدب لا ينبغي أن يبقى نخبويا، بل يجب أن يصل إلى الجميع بلغة بسيطة وعميقة في الآن نفسه. هذا هو كان هدفي من هذين البرنامجين.
1: جميل. طيب، استمعت منك لصوت الأديب والشاعر والمهتم بالجانب ديال المخطوطات وأشياء كثيرة في الحقيقة، ولكن دعني أريد أن أحاور فيك بن عيسى الشاعر. بداية، متى اكتشفت الحس الشعري لديك؟
0: أظن أن الشعر اكتشفني قبل أن أكتشفه.
1: جميل.
0: بدأ الأمر بمحاولات خجولة في مرحلة المراهقة، أعتقد سنة 93 ميلادية.
1: ومن شجعك في البداية سي بن عيسى؟
0: استماعي
1: أو لن تشجعت نفسك؟
0: استماعي لنزار قباني عبر الإذاعة.
1: وبقيت وفيا لنزار حتى
0: نعم.
1: حملت أو أطلقت على ابنك اسم نزار.
0: نعم.
1: هذا قمة
0: الوفاء.
1: يشرفني جميل.
0: هذا جدا. وكانت أول قصيدة أثارت انتباهي القصيدة الدمشقية التي قالها نزار قباني، هذه دمشق وهذه
1: وهي
0: كأس
1: من أروع، صحيح، من أروع ما قال. نعم.
0: حين يصبح الإنسان أكثر حساسية تجاه العالم، يعني المراهقة هي التي كانت المنعرج في كتابتي للشعر، كنت أكتب لأفهم نفسي أكثر، ثم أدركت أن القصيدة ليست كتابة فقط بل طريقة للعيش.
1: صحيح، والكتابة تزيل عنا الكآبة لأن متنفس حقيقي للمبدع. من ثمار هذا الشغف أكيد أيضا أستاذ بن عيسى إصدارك لديوان شعري بعنوان ذكرني به، بل عريب بلقيس. لماذا هذا العنوان الذي يحيلنا إلى التاريخ؟ هل بقيت دائما أسيرة بين مزدوجتين لاهتمامك بالمخطوطات والتحقيق في المخطوطات، وبقيت حبيس هذا الفضاء التاريخي دائما حاضر؟
0: لا يمكن استغلال الفضاء التاريخي لتعيش الآن، لتعيش المستقبل.
1: صحيح،
0: التاريخ جميل جدا،
1: ولهذا يقال عادة سي بن عيسى من لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له.
0: ونزار قباني قال لو قرأتم التاريخ ما ضاعت القدس ومن قبلها الحمراء.
1: صحيح، لأننا نطعن. صحيح. نحن لا نستفيد للأسف من دروس التاريخ.
0: طبعا فكرة ديوان عريب بلقيس من خلال مشاهدتي لمسلسل بلقيس الذي عرض في السنوات السابقة، تأثرت بشخصية عريب قائد جيوش بلقيس.

0: القصة باختصار أن عريب كان يعشق بلقيس، وهي أيضا تبادل نفس الشعور، ولكن هي ملكة وهو من العامة وإن كان قائد الجيوش. فقالت له: لا يمكن الارتباط الرسمي، فلهذا سنحافظ على روحين تعشقان بعضهم، ولكن بشرط ألا تلتفت لأخرى وأنا لن ألتفت لآخر. ولكنه شاء القدر أن أحب فتاة أخرى بعد أن تعذب وهو بقرب بلقيس ولا يستطيع الحديث معها، تزوج بأخرى فقتلتهما معا، لأنها لم ترضى، حسب المسلسل لم ترضى أن ملك تعطي قلبها لقائد
1: صحيح،
0: جيش ويقتل.
1: وتعاهد على أن يبقيا، ولكن
0: إذن صوت عريب في هذا الديوان تلك المعاناة
1: لاحظ
0: وبقربها.
1: كيف استثمرت هذا الواقع التاريخي ووظفتها شعريا. طيب، فتحت لنا شهية الرغبة في الاستماع إليك لصوت بن عيسى الشاعر. نريد أن نستمع لمقطع شعري من ديوانك، طبعا تختار من أي مقطع تشاء. أكيد معنا المخرجة نعيمة أبيدار، مشكورة، سترافقك بموسيقى هادئة ترافق قراءتك الشعرية.
0: طبعا يشرفني هذا.
1: إذن طبعا حاول أنك تدير الكاسك ديالك وتتفاعل مع الموسيقى لتسمعنا هذا المقطع الشعري.
0: قصيدة عريب. تقول القصيدة: أبلقيس فلترحميني فإني عريب، أحبك قلبي فأضحى غريبة. على رأسك التاج يلمع منك ويصلى فؤادي الضعيف لهيبة، تحملق فيك العيون بشوق وتدمى جراحي وأشقى عذابا. تريدين أن أكتم الحب دوما وأجعل ماء الحياة سرابا، فلو قلت ما بي لهزك عمرا وحول منك الفؤاد مذابا. ولكن مشيئة قولك سيف على عنقي لا تريد الجواب. أردت الحياة بعيدا لوحدي لأنساك يوما وأطوي الكتابة، فكان قبولك ذاك محالا لأنك تأبين مني الغيابة. فماذاك بالله قولي وقولي، أيا جمرة أفقدتني الصواب، ويا صخرة لا تحرك قلبا أضاب فؤادي حبا وغابا، ويا مهجة لا تبالي بشرخي تزيد عليه ويبقى مصابا. أريد الرحيل ففكي أسيرا يعيش هوانا ويفنى اضطرابا، فلا لا تلومي ضعيفا سيقوى إذا ما أطال جفاك العذاب. سأمضي وأرحل عنك بيوم وأحدث في عمق قلب انقلابا.
1: جميل، لفض فوك الشاعر بن عيسى. ولكن ما أثارني كثيرا وهو التوظيف الرائع الذكي لهذه الوقائع التاريخية في قصيدة شعرية. بصراحة هذا غير متاح، عادة في الشعر يسرح الخيال ونقول أشياء، ولكن توظيفك ما شاء الله عليك كان توظيفا إبداعيا ذكيا. استمعنا لصوت بن عيسى المهتم بالمخطوطات، بن عيسى الشاعر. نريد الآن أن نستمع ونصغي لنبض بن عيسى الكاتب الروائي. قربنا أكثر من تجربتك السردية، وأكيد أنها ستغني ما شاء الله مسارك الإبداعي، لأن عندك تنوع وهذا يلهمك أكثر.
0: شكرا على هذا الإطراء سيدي
1: تستحقه.
0: أحمد،
1: أنت الذي فرضته علي.
0: يشرفني هذا والله. الرواية بالنسبة لي مساحة أوسع لطرح الأسئلة الإنسانية. طبعا الشعر لن يسع الكل، ولكن الرواية أعتقد أنها تسع هذا الأمر. روايتي الأولى مفعول به مرفوع، قد يتساءل بعض المفعول منصوب. جعلته مرفوعا لغاية في نفس يعقوب كما يقال، سيكتشفها القراء إن شاء الله.
1: والمجاز، وأكيد أن هناك قراءات مفتوحة. طبعا
0: هذه الرواية هي محاولة لمساءلة الواقع الاجتماعي والنفسي والتربوي والإنساني بلغة رمزية، حيث يتحول الإنسان أحيانا إلى موضوع داخل عالم لا يفهمه. أما رواية بلقيس وأنا وهي الثانية، وهي تحت الطبع، وهي تحت الطبع، فهي رحلة نفسية وإنسانية عميقة في علاقة الحب والزمن والقدر ببعضهما أو ببعضهم. أحب أن أترك للقارئ متعة الاكتشاف، وأود الإشارة إلى أن هذه الرواية عبارة عن تأليف مشترك بيني وبين الأستاذ

0: جميلة التليدي ابنة طنجة، وهذه التجربة فريدة من نوعها، لأن الكاتب والكاتبة من جيلين مختلفين بينهما 27 سنة.
1: ولكن التقيا في قطعة إبداعية سردية. نعم
0: فأردنا أن نمزج بين الكتابة والرؤى بين جيلين مختلفين، فأنتجنا هذا العمل.
1: جميل جدا، وأظن هذا يحمل أيضا معاني فاضلة وثانية للتضامن والتعاون، بمعنى ممكن أن يتحقق هذا حتى على مستوى الإبداع والكتابة، وهذا جميل. عادة كان يقال بأن المبدعون يكونون أنانيين، ولكن
0: أنا
1: لم
0: قصدت
1: تبقى هذه
0: ذلك
1: القاعدة
0: سيدي أحمد،
1: صحيحة.
0: قصدت ذلك لأن أريد أن لدي شخصية في الرواية وشخصية أنثى، وأنا لم أعطيها
1: صحيح
0: حقها،
1: صحيح، نعم،
0: فاخترت أنثى هي التي تكتب من أجل أن
1: وتحافظ
0: تتعلم.
1: على طراوة تلك الحمولة.
0: هذا ما قصدت،
1: جميل،
0: واخترتها من جيل جديد، ربما لأن الجديد يحمل عبئا آخر مغايرا عنا
1: إذا
0: كثيرا
1: هذه رواية أكيد ستكون
0: إن شاء
1: مثيرة
0: الله.
1: جدا، وأيضا هذا ذكاء منك أنك حاولت أن توظف، لأن فعلا حينما تقرأ ما يعبر عنه المعني أو المقصود وهي الأنثى هنا، فأكيد يكون عمل اللي هو جيد. بصراحة أحييك على هذه التجربة. طيب أريد أن تسمح لي أن نبتعد قليلا عن عالم المخطوطات اللي هو عالم جاف وفيه الأسئلة المقلقة وفيه عمل اللي هو شاق جدا، ونبتعد عن عالم الشعر الجميل والرواية كمنجز سردي يستحق ويخلق تلك المتعة التي تخلق في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. أريد هذه المرة أن أصغي لنبض بن عيسى الإنسان، ولكن سأصغي لهذا النبض من خلال عبارات، وأنتظر منك أجوبة سريعة. لست أدري هل أنت على استعداد؟
0: أحاول،
1: نعم.
0: سأحاول.
1: طيب، نحن في شبه جزيرة في فضاء محاط بالبحر من جوانب عديدة، ما طبيعة علاقة بن عيسى بالبحر؟
0: البحر صديقي الصامت، أذهب إليه عندما تعجز الكلمات.
1: الموسيقى التي يعشقها بن عيسى،
0: الكلاسيكية، العود الشرقي، لأنهما يمنحانني صفاء الكتابة.
1: نعم. طيب، ولماذا اختار بن عيسى الإدارة التربوية؟ أكيد هذا المهنة ديال المستقبل، وهي في الحقيقة ربح، ولكن كيف أخفيت فيك هذا الشاعر وهذا الروائي وهذا، واخترت مجالا أكيد له صعوبته ومعاناته اللي
0: نعم،
1: هو الإطار أو الإدارة التربوية؟
0: أعتقد أو أعتبر أن الإدارة امتداد لرسالة التعليم، لا تقل قيمة عن المعلم أو الأستاذ، ولكن اخترت هذا الإطار برؤية إصلاحية أوسع لخدمة المدرسة المغربية والإنسان.
1: جميل، ولست أدري في خضم أو في زحمة هذه الاهتمامات التي لديك

0: ماذا لو طلبت منك نصيحة للناشئة المبدعة؟ وأنت ما شاء الله عليك راك أنت تجربة إبداعية تستحق اليوم أن يتم استثمارها من طرف المبتدئين أو الناشئة.
1: في نصف سطر: اقرأوا كثيرا، لا تستعجلوا الشهرة، واكتبوا بصدق قبل كل شيء.
0: وفعلا، لأن الأمة التي لا تقرأ تموت، ونحن للأسف أمة اقرأ. لست أدري إن كانت لديك كلمة نختم بها سي بن عيسى، لأن كلامك حلو بصراحة، يفتح شهية الإصغاء وفي إمتاع وليس فيه ملل، لأننا نقفز وكأننا نمارس رياضة القفز بزانة من مجال إلى مجال ومن إبداع إلى إبداع. فالحديث معك شائق ورائق جدا.
1: وأنا أيضا شرفني ذلك سيدي أحمد، وشرفني أن يستمع إلي أهل الداخلة الغاليين على قلوبنا. حذرني البعض قبل المجيء إلى الداخلة، فقالوا لي: حذاري منها. كنت أظن أن الحذر حذر سلبي، ولكنه حذر إيجابي. قالوا لي: ستعشقها ولن تستطيع
0: صح.
1: مغادرتها.
0: وعشقها هو نوع من المرض الإيجابي الذي لا يشفى منه المرء.
1: نعم،
0: نعم، طيب، إذا شكرا جزيلا للأستاذ بن عيسى الجزار على هذا الحضور الجميل والبهي، وعلى هذه الرحلة الإذاعية الممتعة بين الأدب والتربية والإنسان وأشياء أخرى. شكرا لكم مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء، نلتقي بكم في حلقة قادمة عبر بلاتو إذاعة الداخلة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

بهذه الرائعة للمطربة لطيفة رأفت نختم مستمعتنا مستمعين الكرام موات هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. دامت لكم الأفراح والمسرات. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. أوضح السيد بوريطة في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في السياسة

0: حيث الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى تطرقه لقضية الصحراء المغربية، أبرز الوزير أن دعم نحو ثلثي البلدان الإفريقية للمخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل دعما قويا لهذه المبادرة، موضحا أن القرار الأخير رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقدم أجوبة واضحة بعيدا عن أي تأويلات بشأن معايير تسوية النزاع حول الصحراء المغربية والأطراف المعنية بالعملية السياسية وكذا آلية تسوية هذا الملف. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي تيرنيت كلي أمس بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بالزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 للمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ترأس رئيس الحكومة عزيز خانوش أمس بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية لإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن إطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى العناية السامية التي مفاتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية للمملكة. سجلت الكميات المفرقة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعا بنسبة 60% مع ما تم أبريل الماضي، وذلك وفقا لمعطيات للمكتب الوطني للصيد البحري. وأفاد المكتب في تقرير الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طنا، وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 185,905,000 درهم مقابل 244,425,000 درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى استمرار الطقس حارا بكل من السوري الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وبأقصى جنوب شرق البلاد وكذا بالأقاليم الجنوبية. سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محليا فوق مرتفعات الأطلس الكبير وسفوعهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية وبداخل المنطقة سوس. تشكل السحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق الواجهات المتوسطية وبالسواحل المتواجدة بين الجديدة والعيون، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة بعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس ومناطقهم الغربية بالسايس مع التناثر الغبري محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستزيد انخفاضا بالسواحل الوسطى، بينما ستكون في ارتفاع بالسواحل الجنوبية وستبقى دون تغير يذكر بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47/400 هجرية الموافق 26/2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة 8 صباحا بالمصليات التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة، قاعة الصلاة عثمان بن عفان بالداخلة، ومركز طاورطة جماعة العرقوب.
3: أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيدوا علينا وعليكم عمان على عمان بالخير واليمن والبركات.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
7: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 سبتمبر. اليوم لا نتكلموا لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي

0: حتى عبر الانترنت. لا تدخل الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الالكتروني ورقم الهاتف المحمول ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكد من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الالكتروني، ياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، اياك تمليه وتوقعه ومن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. ايوه والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك إياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا.

جميل ارتاح البال. الدنيا شوفها بحب وأمان.

وخلي ايامك خضرا وخليك بسمه عيوننا وخلي

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: نشرة الأخبار. في العناوين: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يسلط الضوء على مركزات الرؤية الملكية اتجاه القارات الأفريقية. عضو بالكونغرس الأمريكي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء. وبميناء الداخل انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 60% عندما تم أبريل الماضي. أهلا بكم. في التفاصيل، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مركزات الرؤية الملكية اتجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. وأوضح السيد بوريطة في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان.

الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض طرقه لسياسة الانتماء، أبرز الوزيران أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. وبخصوص السياسة القائمة على التفاؤل والثقة في الإمكانيات الإفريقية، شدد السيد بوريطة على أن المغرب يشتغل في إطار مقاربة رابح-رابح بعيدا عن منطق موازين القوى أو الحسابات الصفرية. وأضاف الوزير أن الرؤية الملكية تقوم أيضا على مقاربة شمولية تشمل المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والدينية والروحية والإنسانية، مبرزا في هذا الصدد أن المغرب وقع نحو 1800 اتفاقية ثنائية مع بلدان إفريقية، بينها 1400 اتفاقية منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. كما قام جلالته ب 53 زيارة ملكية إلى أزيد من 30 بلدا إفريقيا. ولدى التطرق لقضية الصحراء المغربية، أبرز الوزير أن دعم نحو ثلثي البلدان الإفريقية للمخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل دعما قويا لهذه المبادرة، موضحا أن القرار الأخير 2797 يقدم أجوبة واضحة بعيدة عن أي تأويلات بشأن معايير تسوية النزاع حول الصحراء المغربية والأطراف المعنية بالعملية السياسية وكذا آلية تسوية هذا الملف. وقال السيد بوريطة إن الدبلوماسية الإفريقية التي ينهجها جلالة الملك تعد دبلوماسية الفعل والملموس، مسجلا أن المغرب يعتبر أفريقيا مكونا أساسيا من هويته ومن عمله الخارجي. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترنيت كيلي أمس بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد للاستقلال بلاده. وفي هذا السياق أشاد عليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة. ترأس رئيس الحكومة عز خنوش أمس بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعات الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد انطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن إطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء يكتسي دلالة خاصة بالنظر للعناية السامية التي مافت يوليها صاحب جلالة الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية للمملكة. وذكر بلاغ أن رئيس الحكومة شدد خلال الاجتماع على أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية وفق الرؤية الملكية المتبصرة يشكل تحولا هيكليا في تدبير المنظومة الصحية الوطنية من نموذج مركزي إلى تدبير جهوي مندمج يروم إعادة تنظيم العرض الصحي الجهوي وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية انطلاقا من مراكز الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى المستشفيات الجامعية داخل كل جهة. وأكد رئيس الحكومة أن إطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء سيمكن من توفير عرض صحي متكافئ يتسم بالجودة والقرب لفائدة المواطنين والمواطنات في الأقاليم الجهة. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخل تراجعا بنسبة 60% مع ما تم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي

0: تهذيب المغرب بأن الكمية المفرقة خلال الشهر الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طنا. أوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 185 مليون درهم مقابل 244 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. وأضاف المصدر ذاته أن الكمية المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء الداخلة سجلت تراجعا بنسبة 68% لتصل إلى 3153 طنا بقيمة بلغت أزيد من 37 مليون درهم مقابل 9756 طنا التي حققت إيرادات بأزيد من 71 مليون درهم عندما تم أبريل 2025. وفيما يتعلق بالكميات المفرغة من الأسماك البيضاء بميناء الداخلة فقد سجلت تراجعا بنسبة 53% لتبلغ 4496 طنا محققة بذلك قيمة مالية تقدر بأزيد من 142 مليون درهم. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة منها انخفاضا بنسبة 28% حيث بلغت خلال الفترة المذكورة طنين وبقيمة مالية تقدر ب 185 ألف درهم. وبخصوص مفرغات القشريات فقد تراجعت بنسبة 31% لتصل إلى 29 طنا محققة مداخيل قدرها أزيد من 5 ملايين درهم. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء. تذكر بالعناوين: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية اتجاه القارة الإفريقية. عضو بالكونغرس الأمريكي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قراره مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة يترأس إشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء. وبميناء الداخلة انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 60% عندما تم أبريل الماضي. شكرا على حسن استماعكم والتتبع. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس:
0: من المتوقع بإذن الله تعالى استمرار الطقس حارا بكل من السوري الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وبأقصى جنوب شرق البلاد وكذا بالأقاليم الجنوبية. سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محليا فوق مرتفعات الأطلس الكبير وسفوعهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية وبداخل المنطقة سوس. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق الواجهات المتوسطية وبالسواحل المتواجدة بين الجديدة والعيون، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة بعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس ومناطقهم الغربية بالسايس مع التناثر الغبري محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستزيد انخفاضا بالسواحل الوسطى بينما ستكون في ارتفاع بالسواحل الجنوبية وستبقى دون تغير يذكر بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهجان إلى إجب البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: إعلان: تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47400 هجرية الموافق 26200 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة 8 صباحا بالمصليات التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالدار.

0: داخل مسجد البيعة، بداخل قاعة الصلاة عثمان بن عفان، بداخل ومركز طاورطة جماعة العرقوب.
1: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حريه. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma، هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل اسبوع كامل.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله على أن يعيدوا علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ده وقتنا، يلتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
1: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
2: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
3: ذا وقتنا، وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا يتقدم للقدام.
0: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.

0: بوايما، هما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيزق الأسبوع كامل.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بحلول عيد الأضحى المبارك سعيد برسم السنة الهجرية 47 و400 وألف. أسرة إذاعة الداخلة تتقدم لكم بأصدق التهاني وأعمق الأماني. كل عام وأنتم طيبون.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عدت مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عدت اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طالبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. أوضح السيد بوريطة في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في السياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى تطرقه لقضية الصحراء المغربية أبرز الوزير أن دعم نحو 1/3 البلدان الإفريقية للمخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل دعما قويا لهذه المبادرة، موضحا أن القرار الأخير رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقدم أجوبة واضحة بعيدا عن أي تأويلات بشأن معايير تسوية النزاع حول الصحراء المغربية والأطراف المعنية بالعملية السياسية وكذا آلية تسوية هذا الملف. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي تيرنت كلي أمس بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح للصحافة عقب اللقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بالزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ترأس رئيس الحكومة عزيز خانوش أمس بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن إطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى العناية السامية التي مفاتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية للمملكة. سجلت الكميات المفرقة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعا بنسبة 60% مع ما تم أبريل الماضي، وذلك وفقا لمعطيات للمكتب الوطني للصيد البحري. وأفاد المكتب في تقرير الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طنا. وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 185 مليون و 905 آلاف درهم مقابل 244 مليون و 425 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس
0: من المتوقع بإذن الله تعالى استمرار الطقس حارا بكل من السوري الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وبأقصى جنوب شرق البلاد وكذا بالأقاليم الجنوبية. سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محليا فوق مرتفعات الأطلس الكبير وسفوعهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية وبداخل المنطقة سوس. تشكل السحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق الواجهات المتوسطية وبالسواحل المتواجدة بين الجديدة والعيون، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة بعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس ومناطقهم الغربية بالسايس مع التناثر الغبري محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستزيد انخفاضا بالسواحل الوسطى بينما ستكون في ارتفاع بالسواحل الجنوبية وستبقى دون تغير يذكر بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهجان إلى إجب البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة 8 صباحا بالمصليات التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة، قاعة الصلاة عثمان بن عفان بالداخلة، ومركز طاورطة جماعة العرقوب.
3: أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عمان على عمان بالخير واليمن والبركات.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب، وانطلاقا من برامج انخراط معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية في دعم هذه المبادرة. سعيد أن أستضيف ضمن هذه الحلقة ثلاث مؤسسات للتكوين المهني بالجهة، مركبة التكوين المهني بالداخل الذي يضم مؤسستين: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الإستاو والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة ومدينة المهن والكفاءات، وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وطبعا نشير في البداية بأن هذه من المؤسسات اللي عندها الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا له يتم الحديث عنه في معرض الحوار فيما يخص هذه المسألة. وباسمكم مستمعينا الأفاضل أرحب بالأستاذة منيا قجيدة بصفتها مستشارة التوجيه المهني بمركبة التكوين المهني بالداخلة. مرحبا بك الأستاذة منيا.
1: السلام عليكم. شكرا سي أحمد، وأولا بغيت نشكر الإذاعة ديالكم على هذه المبادرة القيمة اللي غادي تساهم في تقريب خدمات التوجيه من التلاميذ في جهات الدخله والذهب. ف وكنعاود نشكركم، وان شاء الله ما تكونش هذه هي اخر
0: إن شاء الله
1: مره
0: أكيد. ان شاء الله. شكرا. وانا كنحييك تحضرين وانت كلك حماس من اجل ان شاء الله. شكرا. انك تساهمي في هذه التوعيه ديال التوجيه طبعا بنفس الحراره. مستمعينا كنحيي حضور السيد والاستاذ حسام صدقي بصفته مستشار التوجيه المهني بمدينه المهن والكفاءات بالداخله. مرحبا بك سي حسام.
2: شكرا سيد احمد، اسعد الله صباحكم، وتحيه طيبه لكم وللحضور والمستمعين الكرام. أشكركم كذلك جزيل الشكر على الاستضافة القيمة وعلى هذا البرنامج الثمين من أجل مساعدة تلاميذ وتلميذات جهة الداخلة وادي الذهب من أجل اختيار مناسب وملائم لهم.
0: صحيح، واختيار سليم يعني أن المسار كيكون موفق وناجح، وهذا على خصصنا هاد البرامج عبر أثير إذاعة الداخلة. وياك مستمعتنا الكرام نقربكم أكثر من مؤسسات تكوين المهني بالجهة، وبصراحة كنحييو الأطر الإدارية والتربوية وكل من يدعم هاد المؤسسات ديال التكوين المهني بالجهة، لأن بصراحة هي مفخرة لجهتنا. طيب، له نطلب من ضيفي الكريمين أنهم في البداية يعطيونا تعريف موجز وطبعا مركز بهذه المؤسسات اللي كيمثل كل واحد فيهم، خاصة على مستوى أهداف التكوين، تخصصات المتاحة، أجال التسجيل، شنهي مباريات الولوج، مدة الدراسة والآفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. طبعا نبدأ بالأستاذة منيا.
1: شكرا سي أحمد. أول حاجة غادي نبدأ بها هي تعريف مقصدب المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. هو واحد المكتب اللي أحدث سنة 1974. الهدف الأساسي دياله هو تكوين وتأهيل موارد بشرية في مختلف المجالات المهنية والتقنية، بهدف تلبية حاجيات سوق الشغل ومساهمة في تنمية الاقتصاد للبلاد. فكما كنعرفوا أن المكتب التكوين المهني كيشرف على مجموعة من المؤسسات بمختلف جهات المملكة، كما هو الحال بالنسبة لجهات الداخلة والذهب اللي كتضم كما ذكرت يا أستاذ أحمد ثلاثة ديال المؤسسات ديال التكوين المهني: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة اللي غنتكلم عليهم أنا بصفتي مستشارة في التوجيه في المركب، والسي حسام إن شاء الله غادي يكمل مع المؤسسة الثالثة. فبالنسبة لهاد جوج ديال المؤسسات اللي هما تابعين كما قلت المؤسسة التكوين المهني، هما ليستا نحاولوا اننا ندويو
0: مزيان تديك الاختزال باش كيعرفوا من الناس
1: الوليدات هنايا عارفين عارفين دوك لي زابريفياسيون
0: تاع حنا بداك الحروف الاختزاليه لابريفياسيون
1: ليستيا اللي غادي نعطي لوكاليزاسيون ديالها اللي هي كاينه في الرحمه في حدا الرومبوان ديال السلام اكزاكتومون وقدام الاعداد الثانويه ديال
0: قدام تقريبا مؤسسه
1: هي مؤسسه اللي قديمه
0: وطبعا تم اعاده التهيئه ديالها عمرانيا ولات بواحد الجماليه اكثر.
1: فهي مؤسسه اللي كتضم مجموعه من الشعاب والمستويات. فبالنسبه للشعاب واش ممكن
0: سي احمد زين بالعكس هذه الحلقه نوضحوا لان الاسر محتاجين هذا التوعيه.
1: بالنسبه لهذه المؤسسه اللي كما قلنا كاينه قدام ثانويه الفتح باش الوليدات يكونوا عارفين
0: اكزاكتومون
1: كاين فيها بزاف المستويات، كنبداو من مستوى التخصص حتى المستوى التقني المتخصص. غنبدا بمستوى التخصص. بالنسبه للمستوى ديال التخصص واحد المستوى اللي خص التلميذ يكون عنده سادس ابتدائي. بالنسبه للشعبه اللي عندنا
0: يكون
1: هي
0: كمل او لا عنده حاصل على شهاده ابتدائيه
1: يكون كملها سواء انه يكرر او لا يفصل. المهم انه يكون كمل دوز الامتحان الموحد ديالو ديال السنه السادسه ابتدائي. الوغ بالنسبه لهذا المستوى عندنا فيه واحد الشعبه اللي هي ليكتريسيتي دو باتيمون. هذه الشعبه الاولى كاينه شعبه واحده في هذا المستوى. غادي ندوزو للمستوى الثاني اللي هو مستوى ديال كاليفيكاسيون او التاهيل. بالنسبه للتاهيل عندنا فيه جوج ديال الشعب، كاين ليكتريسيتي وكاين لا ميكانيك، يعني جوج ديال الشعب.
0: وهادو الشروط ديال
1: بالنسبه للشروط ان التلميذ يكون حاصل يكون كمل السنه الثالثه اعدادي كما قلت، ماشي بالضروري انه يكون نجح فيها، سواء انه نجح سواء يكرر او لا يفصل، انه يكمل يكون دوز الامتحان الموحد. الوغ بالنسبه غادي ندوزو للمستوى الرابع اللي كاين في هذه المؤسسه اللي هو المستوى التقني. بالنسبه للمستوى التقني الا قلنا مستوى تقني نيفو باك، هادشي باش معروف بنيفو باك. التلميذ خصو يكون كمل السنه الثانيه بكالوريا ديالو سواء انه نجح او لا ما نجحش. يقدر يدفع عندنا مجموعه من الشعاب، كاين التبريد الصناعي، كاين ليكتريسيتي، كاين المساعد الاداري. هادو هما الشعاب اللي كاين. الوغ بالنسبه للتقني المتخصص واللي ضروري ان التلميذ يكون حاصل على شهادة البكالوريا. بالنسبة لهذا المستوى
0: وعندها شعاب معينة ولا الشرط أن تكون عنده البكالوريا؟
1: لا. البكالوريا زائد شعبة معينة. كاينين مجموعة ديال الشعاب اللي كيدفعوا لها تلاميذ اللي عندهم بكالوريا علمية، وكاينين مجموعة شعاب اللي كيدفعوا لها تلاميذ اللي عندهم بكالوريا أدبية إتسيتيرا. ألوغ بالنسبة للشعبة الأولى اللي هي كتستقبل جميع أنواع البكالوريات اللي هي تسيير المقاولات. بالنسبه للمده ديال الدراسه في هاد الشعبه هي عامين ونص. الوغ كما قلنا انها كتستقطب جميع انواع البكالوريا.
0: وبغيتك استاذه منيه باش يعرفوا حتى الناس ان راه عدد المقاعد راه محدود
1: بيان سور. فكما قلت مكتب التكوين المهني المؤسسه ديالو راه ذات الاستقطاب المحدود. كاين الانتقاء حسب النقطه بالنسبه للتقني المتخصص، اما بالنسبه للتاهيل
0: النقطه كياخذوا ديال الوطني ولا الجهوي؟
1: النقطه العامه المجموع
0: العام
1: التوتال. وي يعني ما كنشوفوش واش الجهوي ولا المراقبه ولا بزاف ديال الدراري كيسولوني
0: لا مزيان هاد التوضيح.
1: اذا المعدل العام هو اللي كنتبازاو عليه، لو سيستيم هو اللي كيدير لا سيليكسيون. بالنسبه للمستوى التقني والكاليفيكاسيون كتكون كيكون عندنا واحد لو تيست كيدوزوه الدراري وكاس صافي وتيدوزو يعني لو تيست.

0: بالنسبه للسبيسياليزاسيون كما قلت هي بروميي اريفي بروميي سيرفي، يعني اللي جا حط الدوسي ديالو الاول راه كيستافد من الموقع.
1: صحيح. ده
0: بالنسبه
1: مزيان هذه المعلومة يعرفوها
0: وي
1: الناس. ما
0: وهذا بالنسبه لكاع المؤسسات ديال التكوين المهني. الوغ بقينا في تكنيسيان سبيسياليزي قلنا جيستيون دي زونتربريز. بالنسبه لهاد الشعب اللي غادي نذكر دابا كيدفعوا ليها غير التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه. بالنسبه
1: وفي البكالوريا العلميه سواء كان علوم الحياه والارض
0: كاع لي زوبسيون
1: مهم يكون علمي.
0: وي مهم

تسيير المقاولات، وهو الأمر الذي يتيح للمتدربين اختيار وافر وأنسب يتماشى مع الميولات الشخصية والمهنية الخاصة بهم. أيضا المؤسسة توفر مجموعة من الشعب يمكن أن أقسمها ضمن نوعين من التكوينين، هناك تكوين بالدبلوم أو فورماسيون ديبلومونت، وهو تكوين يعني يمنح في آخره دبلوم يكون معترف به رسميا من طرف الدول دوليا ووطنيا، وأيضا يمتد

0: شخصيات قديمة.
1: وهالتحديد ديال العمر منيا نفسي ب...
2: نفس الشيء من 15 سنة ل 30 سنة.
1: نعم هي.
0: ويتم هذا الانتقاء يعني للمتدربين أو المترشحين بناء على ثلاث مستويات. بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات فإن أول مستوى هو المستوى التأهيلي على عكس باقي مؤسسات التكوين الأخرى التي تبدأ بمستوى متخصص. بالنسبة للمستوى التأهيلي يشترط في ولوجه أن يكون المترشح قد أتم السنة الثالثة إعدادي إلى غاية شهر يونيو، لا يهم إذا كان
1: حاصل
0: عليها أو لا، لكن الأهم أن يكون قد أتم هذه السنة، وهو شرط أساسي جدا. وبالنسبة للشعب المتوفرة في هذا المستوى في المؤسسة، لدينا أولا عامل زراعي وهو تخصص تطبيقي يركز على الأعمال اليومية داخل الضيعات مثل السقي والتسميد وغيرها، ويشتغل مباشرة في المجال الفلاحي داخل الضيعات. وهناك تخصص ثاني موازي وهو محضر منتجات الصيد البحري، ويكون المتدرب في هذه الشعبة يعمل على معالجة المنتجات البحرية من حيث التنظيف والتجميد والتعليب وكذلك التغليف، ويشتغل في مصانع السمك ووحدات التجميد والتصبير. ثانيا هناك المستوى التقني. المستوى التقني من أجل ولوجه يشترط في المترشح أن يكون قد أتم السنة الثانية بكالوريا إلى غاية شهر يونيو. ومن بين يعني الشعب المتوفرة داخل المؤسسة في هذا المستوى لدينا تربية الأحياء المائية الأكواكولتور، لدينا شعبة اللوجيستيك تكنيسيان أو لوجيستيك، ولدينا مساعد إداري. بالنسبة للمستوى الأخير وهو مستوى التقني المتخصص، ومن أجل الولوج إليه يجب على كل مترشح أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا. فمن بين الشعب الأساسية التي توفرها المؤسسة في هذا المستوى لدينا التقنيات الفلاحية، أيضا تكنولوجيا الأغذية، التطوير الرقمي، البنية التحتية الرقمية، تدبير المقاولات، وكذلك شعبة الاستغلال إكسبلواتاسيون وهي شعبة تابعة لقطب النقل واللوجيستي. أما بالنسبة لطرق الولوج إلى هذه التخصصات بالنسبة للمستوى التأهيلي، فمن الضروري أن يقوم المترشح بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية اجتياز
1: ينطلق التسجيل
0: بطبيعة الحال التسجيل ينطلق سيا مع باقي المؤسسات الأخرى. قلت بأن المترشح فور يعني تسجيله يكون ملزما على أن يقوم برائز أو باجتياز رائز نفسي تقني، ثم بعد ذلك يعني يقوم بوضع الملف في حال قبوله. بالنسبة للمستوى التقني فهو نفس الشيء، يعني يقوم المترشح باجتياز هذا الرائز النفسي التقني، وهناك شيء آخر بالنسبة لشعبة محددة وهي شعبة مساعد إداري، يعني يقوم بالإضافة إلى اجتياز هذا الرائز يقوم بتصوير فيديو تعريفي للمترشح يتحدث فيه عن نفسه عن سيرة الذاتية وكذلك عن دواعي اختيار هذه الشعبة، ويتم يعني تصحيح هذه الفيديوهات من طرف لجنة ثم الإعلان عن النتائج النهائية. وفي الأخير لدينا المستوى التقني المتخصص. المستوى التقني المتخصص يشترط في ولوجه أن يقوم المترشح باجتياز مقابلات شفوية مع لجان تتكون من أطر إدارية وكذلك من مهنيين خارج المؤسسة. بالنسبة للفورماسيون هذا بالنسبة للتكوين بالدبلوم لفورماسيون ديبلومونت، هناك أيضا شعب أخرى تابعة للتكوين التأهيلي الذي قلنا فيه أنه يتراوح ما بين 3 أشهر إلى غاية 9 أشهر، من بينها التجارة الإلكترونية، تسيير المشاريع الصغيرة، التسويق الرقمي، العامل اللوجيستيكي، المسؤول عن المخازن لو ماغازينيي، مشغل آليات الموانئ، أيضا سائق شاحنة نقل البضائع، وضخ المياه بالطاقة الشمسية، مستشار فلاحي، ربان قارب، يعني مجموعة من الشعب التي يعني تلمس جميع القطاعات داخل المؤسسة. أيضا بالنسبة للمدينة فهي يعني توفر آفاق للاندماج المهني لفائدة يعني الخريجين والخريجات سواء داخل المقاولات أو في القطاع العام والخاص، كما أنها يعني فرصة متابعة

0: التكوين، إذ أن يعني المؤسسة تتميز بما يسمى ببرنامج جسور أو نظام الممرات، وهو نظام يعني يعطي الفرصة للمتدرب إذا كان على سبيل المثال يتابع
1: هي
0: دراسته في
1: تدارك
0: التأهيل تماما أن يكمل التقني ثم بعد ذلك تقني متخصص، بالإضافة إلى متابعة دراسته سواء في سلك يعني الهندسة لو سيكل دانجينيوري أو الإجازة المهنية وبعد ذلك الماجستير والدكتوراه. هذا من جانب، من جانب آخر هناك يعني آفاق من أجل إنشاء مشاريع ذاتية، إذ تتميز المؤسسة بفضاءين مهمين، هو فضاء يعني حاوية المشاريع انكيباتور، وفضاء آخر يسمى بفضاء المقاولة. المسؤولين داخل هذين الفضائين هم مستعدون لمواكبة كل متدرب حامل لمشروع أو لفكرة مشروع في مشروعه، ويساعدونه في مختلف يعني المراحل التي سيحتاج فيها سواء إلى تمويل أو إلى إرشاد أو إلى نصائح إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك نحن نقوم ببناء مشروع مهني خاص بكل متدرب على حدة، سواء يجمع بين يعني ما هو دراسي وتكويني وما هو يعني ما بعد الدراسة، بمعنى الخيارات الشخصية له وهي التي ذكرتها، سواء متابعة التكوين، العمل في القطاع العام أو الخاص، أو أخيرا يعني بناء مقاولة خاصة به.
1: إذا هذا دليل أن كاين مجهود وتبارك الله، لا التخصصات اللي ذكرت مونيا لا التخصصات اللي ذكرتي، هذا دليل أن الحمد لله كاين وفرة في هذا العرض التربوي. طيب مونيا، فيه موضوع ربما بعض الأسر ولا الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ ليسوا على دراية، وهو شين قالوا الأنشطة الموازية. طبعا مادام أنت هنا كتمثلي المؤسستين، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ندور منك أنك تقربي المستمعات والمستمعين من أهم الأنشطة الموازية اللي كتمارس داخل هذه المؤسستين.
2: أكيد. ألوغ إلى جانب التكوين الأكاديمي والمهني اللي كيقدموه لنا مؤسسة التكوين المهني، فكنعطيو أهمية كبيرة للأنشطة الموازية باعتبارها وسيلة لتنمية شخصية المتدرب وصقل مهاراته الحياتية، فبحيث كينظموا المؤسسات مجموعة من الأنشطة الثقافية الرياضية.
1: وهذه كتكون
2: الفنية.
1: اختيارية أم أنها مادة
2: لا، هي ماشي مادة، مي أنها اختيارية. كنقوموا بتأسيس دي كلوب وكنبقاو نخدموا على هذه الأنشطة الموازية باش حتى المتدربين كيخرجوا من داك الجو ديال الدراسة
1: والتكوين ديال الشخصية
2: وي بيان سور
1: اللي
2: كيلعب دور كبير في
1: ديك
2: الصقل ديال
1: سوفت
2: المهارات
1: سكيلز
2: والشخصيه ديال المتدرب. كما كنقوموا كذلك بمجموعه من الحملات التحسيسيه، مبادرات اجتماعيه بيئيه، وكنشجعوا لي ستاجير ديالنا على المشاركه في مجموعه من المسابقات الابتكاريه اللي كتنظم على الصعيدين الجهوي والوطني.
1: أكيد، وهذا كيجعلهم منخرطين وكيرسخ أيضا تقيم المواطنة والتطوع في الشباب، وهذا إيجابي جدا.
2: إيجابي.
1: وبالنسبة لكم سي حسين؟
0: أكيد، في مدينة المهن والكفاءات الأنشطة الموازية تعتبر جزءا أساسيا من التكوين، بحيث يتم تنظيم ورشات تطبيقية، مسابقات مهنية، أيضا زيارات ميدانية للمقاولات وللمؤسسات العمومية، وأنشطة لتنمية المهارات الشخصية وكذلك المهارات الناعمة لسوفت سكيلز، وهو أمر أساسي مثل التواصل، روح العمل الجماعي إلى آخره، وذلك من أجل تعزيز جاهزية المتدرب للاندماج المهني بشكل سلس. وتتم هذه الأنشطة بتأطير الأطر الإدارية والتربوية، ولا سيما مركز التوجيه المهني الذي يعتبر يعني المسؤول عن قيادتها، يعني من خلال مجموعة من النوادي التي يتم إنشاؤها داخل المؤسسة في مجالات متعددة من بينها الرياضة، الفن، المسرح، الإبداع، البيئة إلى آخره.
1: إذا فعلا هذا الجانب ديال التكوين ديال الشخصية من خلال هذا الأنشطة الموازية كتعتبر أساسي. طيب منيا، أكيد على مستوى المؤسستين اللي كتمثلي في هذه الحلقة فيه برامج كيتم تسطيرها وأنشطة اللي عندها طابع توجيهي، من خلالها كتحرصون على استقطاب تلاميذ بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا في إطار انفتاح هذه المؤسسات على محيطها داخل الجهة. نبغي نعرف منك فاش كيبان هاد الأدوار اللي كيلعبها مركب التكوين المهني بالداخل في توجيه المتدربين بالمعاهد المذكورة، خصوصا أن التكوين كيتميز بتوفير الجسور كيف شار حسام، الجسور والممرات، وأيضا التلاميذ ديال المؤسسات التعليمية يك أنه يتم تشجيعهم على الولوج لمؤسسات التكوين المهني. وأكيد أنت بالخصوص كتبذلي مجهود جبار مشكورة عليه في هذا الجانب.
2: شكرا سي أحمد. فعلا فالتوجيه كي تعتبر من بين المحاور الأساسية داخل مؤسسات التكوين المهني، بحيث كيتجلى هادشي في أننا كنقوموا بتنظيم مجموعة من الأيام المفتوحة، زيارات ميدانية لفائدة تلاميذ المؤسسات بالجهة، كذلك كما كنعرفوا بإقليم واد الذهب وأوسرد باش كاع التلاميذ يستافدوا. نعم. وذلك قصد التعريف بمسار التكوين المهني وآفاقها المهنية، كما نواكب المتدربين خلال مسارهم الدراسي من خلال الاستشارة والتأطير، خاصة فيما يتعلق باختيار الشعب المناسبة وإمكانية متابعة الدراسة عبر الجسور والممرات المتاحة داخل منظومة التكوين المهني والتعليم العالي. وكما كتعرف مسيو العهدي أنه جهات الدخلة والذهب انضمت مجموعة من ملتقيات التوجيه، كان ملتقى وطني اللي كان جبونس الشهر الفايت، فاللي قدرنا أننا نتواصلوا من خلاله مع التلاميذ، نقدموا لهم لوفر دو فورماسيون ديالنا. كذلك كنقوموا باستقبال التلاميذ وتا الآباء ديالهم في المؤسسات التكوينية.
1: وأكيد هذه الحلقة راه دخلت في هذه البرامج ديال التوعية. على مستواكم سي حسام فيما يخص انفتاح المؤسسة اللي كتمثل على محيطها السوسيو اقتصادي والثقافي، طبعا على مستوى، نبغي نفس السؤال اللي كنت أعطيت لمونيا بالنسبة لانفتاحكم من أجل أنكم ترسخوا أو تنجحوا هذه العملية ديال الاستقطاب ديال التلاميذ من خلال التواصل معهم.
0: أكيد بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات هي الأخرى، يعني تلعب دورا محوريا وأساسيا في عملية التوجيه، وذلك من خلال تخصيص فضاء مخصص للتوجيه يسمى أو نسميه بكوب، لو سونتر دوريونتاسيون بروفيسيونيل، مركز التوجيه المهني، وهو يعني فضاء مكون من طابقين ومخصص بشكل كبير للإعلام والتوجيه، وهو يعتبر المحطة الأولى التي يزورها يعني المترشح فور دخوله للمؤسسة من أجل الحصول على المعلومات وعلى كافة المعلومات الممكنة من أجل مساعدته على اختيار أفضل يتماشى مع ميولاته الشخصية والمهنية، ويتم ذلك في فضاءات للمواكبة الفردية داخل المركز. كما أشرت سابقا توجد منصة رقمية للتوجيه المهني تسمى مايوي. هذه المنصة تقدم مجموعة من الخدمات، ومن بينها هناك رائز يسمى برائز الميولات المهنية، تيست دانتيغي بروفيسيونيل، هو رائز يعني يطرح مجموعة من الأسئلة، الغاية منها هو معرفة الميولات الشخصية للمترشح أكيد والاهتمامات أيضا، من أجل تحديد نوعية البروفيل الخاص بالمترشح وبالتالي اقتراح الشعب المناسبة له. هذا من جهة. من جهة أخرى تقوم مدينة المهن والكفاءات بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة وتقديم معلومات دقيقة حول التخصصات، إضافة إلى خلق الجسور بين التعليم العام وبين التكوين المهني من أجل توجيه واعي ومسؤول من خلال زيارات مختلف المؤسسات التعليمية بالجهة. وذلك في إطار حملة إعلامية وتوجيهية تقوم بها مؤسسات التكوين المهني سنويا. وبالنسبة لهذه السنة امتدت لمدة أسبوعين كاملين لفائدة تلاميذ وتلميذات جهة الداخلة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة الداخلة وادي الدهب. وبشكل آخر تشارك أيضا مدينة المهن والكفاءات في مختلف الملتقيات التوجيهية كما أشارت الأستاذة مونيا، ومن بينها الملتقى الدولي للطالب الذي تم تنظيمه بجهة الداخلة شهر مارس المنصرم، وكذلك الملتقى التوجيهي الثالث بإقليم أوسرد.
1: يعني إذن كاين هذا التقريب ديال الخدمات ديال توجي. طيب منيا، في سؤال يتبادر دائما إلى الذهن وهو دور التكوين المهني التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية. ماذا عن المركب التكويني المهني أستاذة مونيا في هذه النقطة ديال الانخراط في هذه الأوراش التنموية بجهتنا جهة الداخلة وادي الدهب؟
2: الوغ بالنسبه للمؤسسات التكوين المهني كما ذكرتي السي لهدي كتلعب واحد الدور اللي هو محوري في مواكبه الاوراش التنمويه اللي كتعرفها جهات الدخله والذهب، وذلك من خلال اعداد مجموعه من الموارد البشريه المؤهله اللي كتستجب لحاجيات القطاعات الاقتصاديه الواعده، مثلا كما ذكرنا السياحه، الصيد البحري ايتترا. وكما كيتم تحديث البرامج والتخصصات باستمرار باش تلائم مع التحولات الاقتصاديه ومتطلبات سوق الشغل للمنطقه.
1: اذا كتواكب هذه الحاجيات،
2: كتكون واحد المواكبه للحاجيات ديال جهات الدخله والذهب.
1: جميل. وبالنسبه على مستواكم حسام،
0: بالنسبه لمدينه المهن والكفاءات هي دائما منفتحه على محيطها السوق الاقتصادي، ذلك من خلال شراكات فعاله سواء مع مقاولات أو مع فاعلين اقتصاديين، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات ميدانية لفائدة المتدربين، والأمر هو الأمر الذي يجعلها فاعل أساسي في تأهيل الكفاءات المحلية.
1: تجاوب فعلا
0: بطبيعة الحال. أيضا تعمل المؤسسة على توفير عرض تكويني متنوع يستجيب لحاجيات الجهة. على سبيل المثال تضم مدينة المهن والكفاءات يعني تخصصات في النقل واللوجيستيك والصيد البحري بهدف إعداد يد عاملة مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى، وعلى رأسها ميناء الداخل الأطلسي المرتقب أن تبدأ أشغاله يعني في السنوات القليلة القادمة بإذن الله. أيضا إضافة إلى ذلك توفر المؤسسة مجموعة من التكوينات في المجال الفلاحي من أجل تأهيل موارد بشرية للعمل في الضيعات الفلاحية والمشاريع المتواجدة بالجهة، إلى جانب تخصصات في الرقمنة وتسيير المقاولات، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار وكذلك خلق فرص الشغل. وبهذا التنوع والانفتاح فإن مدينة المهن والكفاءات تساهم في ربط التكوين بحاجية سوق الشغل، وأيضا تلعب دورا محوريا كرافعة أساسية وحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
1: طيب أظن جميع النقط طرقنا إليها، ما كرهت إلا عدت فيه كلمة ختامية. كنا بدينا بمونيا المرة نعطيه الكلمة للحسام، إلى فيه نصائح أو رسائل تود عبر أثير إذاعة الداخلة أنك توجه الأسر ومن خلالهم أيضا التلاميذ.
0: أكيد، مرحبا سي أحمد. صراحة نصيحتي للتلاميذ وهو أن يكون اختيارهم واعي ومبني على ميولاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى عدم ترك يعني القرار محض الصدفة أو تركه للصدفة، وضرورة الاستفادة من خدمات التوجيه، لأن التكوين المهني اليوم أصبح مسارا واعدا يفتح أفاقا حقيقية للاندماج المهني. وهنا يحضرني اقتباس جميل للرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، والذي يقول فيه: إذا تم إعطائي الفرصة لقطع شجرة لمدة 6 ساعات فسأقوم باستغلال 4 ساعات الأولى في شحذ الفأس. وهو شأن التوجيه، هذا الشحذ هو بمثابة التوجيه. لماذا؟ لأن التوجيه هو المرحلة التي نستثمر فيها يعني الوقت لفهم ذواتنا وتحديد احتياجاتنا بدقة، وكلما كان التلميذ واعيا باختياراته ومؤطرا بتوجيه سليم كلما كان طريقه أوضح ونجاحه أقرب. لأن البداية الجيدة تختصر الكثير من الجهد والتردد في المستقبل. وأريد أن أتمنى التوفيق لكافة التلاميذ وتلميذات الجهة المقبلين على اجتياز الامتحانات الإشهادية، وأقول لهم أنه نحن في خدمتكم سواء مدينة المهن والكفاءات أو باقي مؤسسات التكوين المهني، وأتمنى لكم حظ أوفر.
1: وأكيد أيضا منيا مشتقا من اسمك لك أيضا أماني، أشن هي رسائلك اللي تودين عبر أثير إذاعة الداخلة أنك تقدميها للأسر وهالتلاميذ؟
2: أول حاجة كان بغي نقدم يعني التشجيع ديالي للتلاميذ والتلميذات ديال الجهة لأنهم مقبلين على الامتحانات. وبالنسبة للتكوين المهني ف كما كنعرفوا انه اصبح مسار واعد كيفتح افاق متعدده للشباب. وبالنسبه للحوايج اللي نقدر ننصح بها التلاميذ ديالنا انهم يستافدوا من خدمات التوجيه كما قال الاستاذ، يتوجهوا لمراكز التوجيه المهني اللي كاينين في جميع مؤسسات التكوين المهني بجهه الدخله والذهب. غادي يلقاو اطر اللي غادي يساعدوهم على اختيار مسارات مهنيه اللي كتلائم الشخصيه ديالهم، وبيان سور عندها افاق مستقبليه. هذه رسالة كذلك للآباء أنهم يزورونا مع الوليدات ديالهم باش ياخذوا فكرة عامة على التكوينات اللي كاينة، على الآفاق ديال الشعب اللي غيديروا الوليدات ديالهم. وشكرا لك السي العهدي، شكرا للإذاعة ديالكم، كنشكرك على هذا الاستقبال. وكما قلت حنايا متواجدين في مؤسسة التكوين المهني، يقدروا التلاميذ يجيو عندنا في أي وقيتة pour plus d'informations et merci.
1: إذن إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحلقة، اللي نذكر بأن خصصنا ثلاث مؤسسات للتكوين المهني بالجهة، مركب التكوين المهني بالداخل اللي كيضم جوج مؤسسات، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المعروفة اختزالا لستا، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ومدينة المهن والكفاءات CMC، وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اللي أيضا معروف اختزالا لوف بي بي تي، وهي من المؤسسات اللي نذكر مرة أخرى ذات الاستقطاب المحدود وتفتح آفاق واعدة لولوج سوق الشغل، وهذه هي أهميتها لأن تربط التكوين كيف شاروا الأستاذين الولوج السلس لسوق الشغل، وهذا بصراحة مفخرة كبيرة، وكيساهم أيضا في تشغيل ديال الشباب وتوفير الأطر ديال الجهة اللي كيتواجدوا فيها. إذن باسمكم كنشكرهم على كل ما تقدم به طبعا الأستاذة مونيا قجيدة اللي هي مستشارة التوجيه المهني بمركب التكوين المهني بالداخلة، وأيضا الأستاذ الفاضل حسام صدقي مستشار التوجيه المهني بمدينة المهن والكفاءات بالداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيدوا علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجاد داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47/400 هجرية الموافق 26/2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة 8 صباحا بالمصليات التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة، قاعة الصلاة عثمان بن عفان بالداخلة، ومركز داورطة جماعة العرقوب.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
6: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
7: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
8: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
9: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
10: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
11: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.am أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
0: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
12: نشرة الأخبار.
13: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في أجواء ملؤها الخشوع والتلبية والدعاء، أزيد من 1.5 مليون حاج ضمنهم 34,000 حاج مغربي يؤدون اليوم أعظم أركان الحج بالوقوف على صعيد عرفات. أقل من 24 ساعة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وحركة كثيفة تسجلها مختلف المحطات الطرقية ومحطات القطار ومطارات المملكة. موجة الحر التي تخيم على سماء المملكة متواصلة إلى غاية يوم الجمعة، ووسط درجات حرارة قد تصل إلى 44 درجة بتزامن مع عيد الأضحى، نتابع ضمن النشرة نصائح الخبراء لتفادي ضربات الشمس. المجموعات الصحية الترابية تسير نحو التعميم التدريجي كنموذج جديد للحكامة وحسن تدبير الموارد الطبية على المستوى الجهوي. رياضياً، الناخب الوطني محمد وهبي يعلن هذا المساء عن اللائحة النهائية للاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة لمونديال 2026. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة التي نستهلها من الديار المقدسة التي تعرف اليوم توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات. أزيد من 1.5 مليون حاج ضمنهم 34,000 حاج مغربي يؤدون اليوم الركن الأعظم من أركان الحج وألسنتهم تلهج بالدعاء والتلبية سائلين من الله عز وجل العفو والمغفرة والعتق من النار. ومع غروب شمس هذا اليوم ينفر الحجاج إلى مزدلفة حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة. في هذه المراسلة تنقلنا ابتسام حمومي في رحلة روحية ملؤها الخشوع والسكينة.
14: في مشهد إيماني مهيب توافدت حافلات الحجاج المغاربة منذ يوم التروية مباشرة نحو مشعر عرفات وهم يصدحون بالتلبية في أجواء يملؤها الخشوع والسكينة، وذلك في إطار التدابير التنظيمية المعتمدة خلال موسم حج 1447 من الهجرة على غرار السنة الماضية بعد صدور فتوى رسمية عن المجلس العلمي الأعلى تجيز تجاوز المبيت بمنى والتوجه مباشرة إلى عرفات تيسيرا على الحجاج وضمانا لانسيابهم.

0: إيجابية التنقل. وقد جرى وصول الحافلة بطريقة سلسة ومنظمة، وتوزيع الحجاج على مختلف المراكز والخيام بعرفات. ومع بزوغ فجر يوم عرفة يقضي الحجاج يومهم في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يغفر ذنوبهم ويتقبل حجهم، مستحضرين عظمة هذا الموقف الذي تتنزل فيه الرحمات وترجى فيه الإجابة.
1: أول حاجة هذا يوم عظيم، الله سبحانه وتعالى قال الحج عرفة، والأجر ديال يوم عرفة يوم عظيم من جميع المسلمين، وهذا يوم اللي كتغفر فيه الذنوب، يوم عظيم جدا. كنبغي نشكر جلالة الملك نصره الله ولا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لأن المجهودات اللي داروا جبارة جدا.
2: دابا حنا وصلنا العرفات، الحمد لله كل شيء داز مزيان، البعثة المغربية تكلفت بنا حتى وصلنا لهنايا بواحد الشكل هائل، ودابا حنايا غادي نتوجهوا لله باش نطلبوا الدعوات ديالنا اللي محتاجين للدعوات، محتاجين بزاف ديال الحوايج اللي ربي بغيناه يعاوننا.
3: جينا في واحد الظروف اللي هي مزيانة، الله يتقبل من الجميع. تنطلب من الله يا ربي تجعل مغفرة للذنوب، والله يشافي كل مريض، والله يعافي كل واحد، واللي ما عندوش ربي رزقه. تنتمنى من الله عز وجل الله ييسر كل واحد في حجة إن شاء الله.
0: والحجاج المغاربة الذين تلقوا تأطيرا دينيا وفقهيا متواصلا أبنوا عن وعي كبير بأحكام المناسك، فيحرصون على البقاء بالمشعر من زوال الشمس إلى ما بعد غروبها، تحقيقا للواجب والركن. والقلوب والنفوس تمتلئ يقينا أن الله لا يرد عباده الذين جاءوه يرجون عفوه ورضوانه. مع تحيات بعثت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أحمد مغني، محمد فؤاد الشرقاوي، ابتسام الحمومي، مشعر عرفات.
4: نواصل هذه النشرة بأجواء عيد الأضحى المبارك والاستعدادات التي تسبقه، فأجواء هذه المناسبة الدينية لا تكتمل لدى الكثيرين دون قضائها وسط أسرهم في أجواء عائلية خاصة، مع كل ما يرافق ذلك من حركية كبيرة تسجل بمختلف محطات القطار والمحطات الطرقية بل ومطارات المملكة. محطة القطار الرباط المدينة واحدة من أكبر النقاط التي تعرف تدفقا كبيرا للمسافرين، وهو ما سنتابعه في روبرتاج تصديق العالمي.
5: قبيل عيد الأضحى المبارك تعرف محطات القطار بمختلف مدن المملكة حركية مكثفة، مسافرون يتوافدون منذ الساعات الأولى من الصباح، وعائلات تختار القطار وسيلة للتنقل نحو مدنها وقراها لقضاء العيد بين الأهل والأقارب. داخل المحطات ترتفع وتيرة الحركة، شبابيك التذاكر تعرف إقبالا متزايدا. في المقابل يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تعبئته لمواكبة هذا الطلب المتنامي، تعبئة تقربنا منها مديرة التسويق بالمكتب الوطني للسكك الحديدية نصيرة بشاري.
6: سيتم تفعيل مخطط خاص كيشمل تعزيز العرض على مختلف خطوط الشبكة، خاصة المحاور اللي كتعرف واحد الإقبال كبير ديال المسافرين. غادي يتم برمجة قطارات إضافية وكذلك الرفع من الطاقة الاستيعابية على المحاور ديال القطارات البراق وكذلك المحاور الرئيسية ديال قطارات الأطلس. موازاة مع ذلك المكتب الوطني للسكك الحديدية كيعزز جميع الفرق التجارية والفرق التقنية والبشرية اللي كتواجد داخل المحطات أو العلامات القطارات لضمان حسن الاستقبال توجيه المسافرين طوال الرحلة ديالهم. كذلك في هذه الفترة اللي كتعرف واحد الإقبال كبير وواحد الضغط كبير، فالمكتب الوطني للسكك الحديدية يدعو المسافرين لاعتماد واحد المجموعة من القواعد ولا السلوكيات البسيطة ولكن فعالة. أولا الاطلاع مسبق على مواعيد القطارات، كذلك الاقتناء التذاكر، هادشي غيمكنهم انهم اولا يوفروا الوقت يتفادوا الضغط اللي كيكون في المحطات على شبابيك المحطات.
5: عدد من المسافرين عبروا عن ارتياحهم لاجواء السفر وتنظيم داخل المحطات، مؤكدين ان رحلة العيد تبقى لحظة خاصة للقاء العائلة وتقاسم فرحة المناسبة.
7: تران كيجيني اكثر وسيلة سهلة كنقدروا نشوفها، ازمة اللي كتجيني قريبة فضلي كنزل في بوزنيقه كنمشي لبنت سليمان، الا ما عيطتش مدار ما نقدرش من عيط. كيعجبني الحال نكون بزاف قريبه من بابا وماما ونحس بالاحساس العائله، كتبقى احسن اجواء العيد مع العائله.
8: انا وصلت يلا اليوم جيت مع على برا مازال ما شفت شنو كاين، ولكن على ما بالي ما كاينش ناس بزاف، انا قطعت البي ديجا في السيت وعلى ما بالي ما كاينش زعما الناس هكذا بزاف، هذا هو اللي كاين. اجواء ديال المغرب كما ديما العائله كتجمعوا شويه ديال الشوا في الصباح، شوفوا العائله ونصلوا معهم الرحم.
9: الاجواء راه غزاله طبيعه الحال.

0: في العيد، غير هو كاين شويه ديال لامبوتياج بطبيعه الحال، كل شيء كيسافر.
1: هاد الصباح تلاحظوا بعدا في لاكار هنا ديال رباط المدينه ما كاينش اكتضاض كيف هما موالفين في الايام العاديه. اعتقد انه الاغلبيه تيختاروا يمشيوا للمحطه الطرقيه ديال الكيران على التران، اولا الاغلبيه يمكن سافروا قبل. عموما الاجواء راها مزيانه.
2: مع تواصل الاقبال على القطارات خلال الايام التي تسبق عيد الاضحى، تتواصل جهود مختلف المتدخلين لضمان سفر مريح وامن في فتره تشهد واحده من أكبر حركات التنقل داخل المملكة.
3: صورة الحركية الكثيفة المسجلة بالمحطة الطرقية لمدينة الدار البيضاء لا تختلف كثيرا، كيف لا وهي المدينة التي تحتضن أكبر كثافة سكانية بالمملكة. فخلال فترات العطل والأعياد تصبح هذه المحطة محجا يربط العاصمة الاقتصادية بمختلف مدن وجهات المملكة حتى تلك النائية منها. عن مختلف الإجراءات والتدابير التي تتخذ سلفا لتأمين انسيابية التنقل يتحدث مدير المحطة الطرقية بالدار البيضاء مصطفى الصبر.
4: كالعادة في هذه المناسبة ديال عيد الأضحى المبارك، كنستبقوا هذه المناسبة بواحد اجتماعات تنسيقية مع مختلف الشركاء من العمالة ديال فيدام السلطان، السلطة المحلية، مديرية الجهوية للنقل والتجهيز واللوجيستيك، والمصالح ديال الأمن الوطني، باش كنحضروا هذه المناسبة، لأنه كتعرف واحد الإقبال كبير ديال المسافرين، هي القمة ديال الإقبال اللي كيكون في السنة. وكنبقاو ديما على اتصال مع اللجنة ديال مراقبة الأسعار اللي هي تابعة للعمالة ديال فيدام السلطان، اللي هي كتراقب الأسعار وكتحرر مخالفات في شأن المخالفين.
3: وبمطار الرباط سلا الدولي تبدو الصورة أكثر هدوءا رغم الإقبال الكبير. في الأونة الأخيرة أصبح عدد كبير من المواطنين يفضلون الرحلات الجوية الداخلية، تحكم أكبر في الوقت وبرمجة مسبقة للرحلات وأثمنة تبقى في نظر العديد من المسافرين معقولة. إلى قلب هذه الحركية بمطار الرباط سلا الدولي ينقلنا روبورتاج إكرام سالومي.
5: من مطار الرباط سلا الدولي تبدو ملامح العيد حاضرة قبل موعد الوصول. حقائب تجر في هدوء، عائلات تتجه نحو بوابات السفر، ووجوه تحمل شوق اللقاء قبل أن تحمل تذاكر الطائرة. ففي مثل هذه المناسبات يختار عدد من المواطنين التنقل جوا لقضاء عطلة العيد وسط الأهل والأحباب، بحثا عن الراحة وربح للوقت، خاصة بالنسبة للرحلات الداخلية التي تربط العاصمة بعدد من المدن المغربية من بينها مدينة أكادير.
6: قصاري تمشي في الطيارة على قبل الإشكالية ديال الوقت. أولا عندي واحد غرض في الرباط، عارف 24 ساعة دونك نجيب الطوموبيل من أكادير الرباط، وهذا سي بلو رابيد. وثانيا من ناحية ديال يعني لوكو، يعني بشحال غيتقام عليك إلا حسبتي، وهذا الطيارة كتصرف فيها موان شير ولو سيرفيس زوين.
7: مشي في الطيارة إن شاء الله غادي لأكادير إن شاء الله، عند واحد نسيب ندوزو عندها لعيد الأضحى إن شاء الله. خسرت تي باش نمشي ترونكيل، نمشي مزيانة، باش نمشي في الطونسبور في الطريق على ودي ساش باش نمشي مرتاحة.
8: الطيارة لأنها تتكون أريح وتتكون مناسبة لنا حتى من ناحية الوقت.
9: ساعة ديال الطريق بس من 10 سوايع ديال الكار.
10: اختارني نمشي في الطيارة لأن الوقت دغيا كنوصلو، وسيرتو مع هاد الحرارة هادي.
5: وبين بوابات التسجيل وقاعات الانتظار يؤكد مسافرون آخرون أن السفر جوا لم يعد خيارا صعبا أو معقدا، بل أصبح متاحا ومنظما بفضل توفر الرحلات الداخلية بشكل منتظم وسهولة الولوج للخدمات المرتبطة بها.
11: لم توف دائما متوفرة، ولكن على حسب خصك تحجز قبل شوية باش تضمن زعما في الاخر التذكرة ديالك تكون موجودة.
6: أكادير الرباط طنجة وداكشي كاينين لي فور، كاين كل نهار.
9: أو صراحة كنمشي غير في العياد، فاش كنبغي في العياد كنلقى الحمد لله. خاصك تقطع شوية بكري، ولكن إلا عرفتي تجي غير طونطون كتجي مزيان.
12: لي فور كاينين في أوقات مناسبة جدا، وهاد الحركة راه كتسهل على المواطنين أنهم يتنقلوا ما بين المدن ديالهم، خصوصا ما بين الرباط مع أكادير مع فاس مع طنجة اللي كيتعتبروا زعما باعتبار أن المدينة هي العاصمة.
5: وهكذا من مطار الرباط سلا الدولي يختصر السفر جوان المسافة نحو الأهل، ويمنح عطلة عيد الأضحى بداية مريحة وسريعة في ظل رحلات داخلية متوفرة تجعل لقاء الأحبة أقرب وأسهل.
3: وتفاعلا مع هذا الإقبال المتزايد على وسائل النقل والاستعمال المكثف للطرق الوطنية والسيارة، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية، مشددة على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية. نتابع مزيدا من الإجراءات الوقائية في هذا التصريح لصفاء بالمليح رئيسة مصلحة وسائط السلامة الطرقية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نغصة.
13: بمناسبة عيد الأضحى المبارك نحن دائما يعني كنقوم بتنظيم حملة تواصلية وتحسيسية اللي كنقوم يعني بإنتاج وبث مجموعة من دعائم تواصلية سواء عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية ولكن أيضا يعني حملات ديال التواصل الرقمي من أجل يعني تحسيس المستعملي الطريق بضرورة مضاعفة الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، وتنأكد دائما على مجموعة من التدابير والاحتياطات اللازمة لا سيما قبيل يعني الانطلاق والسير والسفر، لابد من تأكد من الحالة الميكانيكية للعربة، من تخطيط المسبق للمسار السير، من المهم كذلك أنه نفاداو يعني الحمولة الزائدة وربط الأمتعة بإحكام، لكن أيضا خلف الميقات من المهم أننا نلتزم بسرعة قانونية وأننا نلائمها مع الظروف والأحوال الجوية، من الضروري أيضا أننا نحترم مسافات الأمان من أجل تفادي أي مفاجآت وإمكانية القيام بالمناورات يعني المناسبة في الوقت المناسب، من المهم كذلك عدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وربط حزام السلامة اللي كيقينا بواحد النسبة اللي كتجاوز 50% عند وقوع الحادثة من احتمال الوفاة.
3: نبقى دائما مع الأجواء المرتبطة بعيد الأضحى المبارك التي تبدو واضحة في كل تفاصيل الحياة اليومية. جولة بسيطة في الأسواق الشعبية تشي بأن العديد من الشباب يغتنمون الرواج التجاري الذي تخلقه هذه المناسبة لممارسة مهن رغم موسميتها فإنها تحقق دخلا لهم، شحذ السكاكين وقبلها الهمم وبيع الفحم ومهن أخرى، نتابعها من أكادير في روبرتاج فاتن خداري.
14: سواعد شابة من أبناء مدينة أكادير اختارت اغتنام هذه الفترة وما تعرفه من ارتفاع في الحركة الاستهلاكية لتخلق لنفسها نشاطا تجاريا موسميا يعينها على كسب طيب وإن قل. تجدهم في زوايا الشوارع يعرضون منتجاتهم أو في وسط الأحياء، فتجارة القرب مع الجيران خلقت لهم مع توالي مثل هذه المناسبات زبائن أوفياء.
15: كيقرب الأجواء ديال العيد الكبير كنبيعوا اللوازم ديال عيد الأضحى بحال الرصة بحال الشواية بحال المواد ديال الموس وداكشي كله، كنبداو قبل 15 يوم قبل 20 يوم على حسب القبالة على حسب الناس اللي كيجيو عندهم السلعة على حسب راس المال عاوتاني باش نجيبوها لا تبقاش تسعة ماتش لينا. حنا دابا انا والصديق ديالي جوج داخلين في هذا الخير هذا، جوج الناس كنديروا راس المال كنجيبوه لك عارفوا شي جو واحد كيعاوننا كيحط لينا انت وكان سميتو
16: كنستغلوا بحال هكا في العيد الكبير كنستغلوا الفرص بحال في رمضان بحال في عيد الصغير. العيد الكبير كنديروا بحال هكا كنديروا الفصات نديروا الفاخر تنديروا البصله كنديروا كلشي هادشي، نهار العيد عاوتاني تنديروا تشواط الريوس وداكشي. كاينين حنا اربعه الدراري دايرين وحداني وحده في التحت غير الاقبال الحمد لله كون كيتعاونوا معنا الناس حتى هما اللي جاتهم بخير علاش عارفين حتى حنا راه بحالنا بحالهم.
14: فن السكاكين من الحرف التي لا يخلو المشهد منها، فهي حلقة أساسية في إنجاح عملية الذبح والتقطيع، تنطلق بزمن أقل عن باقي المهن الموسمية الأخرى ولها أهلها ومحترفوها.
17: الحرفة كان ديرها من العيد العيد شي ديال المواس كان نضون المواس بعد خطرة كان ديرها شي ديال القراتي هذا عام ما كاينش شغلة ما كاينش العود قليل وكان ديرها دروك على المواس صافي هما اللي كان نضون الحجرة هي واش كان خدمه داك الشيء تقليدي دروك هو اللي كيخدم كتشد ديما المضى يبقى الموس ديما الماضي إما الحاجة ديال الضوء دغيا كتحفل واحد يومين هكا كل ثلاث أيام كنبداو تاع العيد شوية ما شاء الله البركة مزيان اللهم كنقول تجلس نفس الكليان دوك لك هي مضودين عندك هي مضود
18: حنا دابا كنديروا الحجره من العام للعام كنصوروا فيها شويه وبارك الله يجعل البركه. دابا هي يومين اللي فيها ديال الخدمه كتخدم ديك يومين ديالها صافي وسير عاوتاني حتى العام الجاي انا الحرفه ديال تكزرت كيكون شويه الرواج هي الله يجعل البركه.
14: عيد الاضحى شعيره دينيه لها مقاصدها وغايتها، لكن بعدها التجاري وما تخلقه من رواج يظل ايضا سمه تطبع احتفالات المغاربه بهذه المناسبه الدينيه.
3: ومن حرارة الاستعدادات المصاحبة لعيد الأضحى المبارك إلى موجة الحر التي تخيم على سماء بلادنا. درجة الحرارة المرتفعة التي سجلتها معظم مدن المملكة قبل أيام متواصلة إلى غاية يوم الجمعة المقبل، حيث سيسجل المحرار درجة تتراوح بين 39 و44 درجة. موجة الحر هذه ستتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وبحكم طقوس ذبح الأضحية يضطر عدد من المغاربة لقضاء جزء كبير من يومهم تحت أشعة الشمس، وهو ما يفرض تدابير وقائية لتفادي ضربات الشمس التي تؤثر على صحتهم وصحة الأطفال وكبار السن. كريمة زحنوني استقت لنا آراء الخبراء في هذا التقرير.
19: مع أولى ساعات صباح العيد تنطلق طقوس الذبح وسط أجواء يغلب عليها الانشغال والحركة تحت أشعة الشمس، مما يتسبب في ارتفاع حالات التعرض لضربات الشمس قد تفقد الجسم قدرته على التوازن، خصوصا مع قلة شرب الماء والإرهاق المتواصل. ويؤكد مختصون أن ضربة الشمس تعد من الحالات الاستعجالية التي تنتج عن الارتفاع الكبير في حرارة الجسم، حيث تبدأ أعراضها عادة بالشعور بالتعب والصداع. الدكتورة بهاء بويديدا طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية بمدينة مكناس:
20: مثلا مقدام في الوعي، ولا أنه يدخل ويخرج في الهضرة بحال أنه ما حش براسك، يقول لك أنا حاسس بالدوخة، راسي كيحرقني بزاف، ولا طلعت السخانة. هادو واحد الأعراض اللي خصنا هو سيريو، وديك الساعة ندخلو للمستشفى. ولا اون ديزيدغاتاسيون سيفير، الواحد صافي ما فريمون نشف من الماء ديالو بزاف، دونك
19: راه فريمون كيحس بواحد الدوخه. ولتفادي هذه المخاطر ينصح بضروره اخذ فترات راحه متكرره، مع الحرص على شرب المياه بشكل منتظم، خاصه عند الاطفال والمسنين.
20: بالنسبة للرجال كيكونوا معرضين لإشعة الشمس، لأنهم كيكونوا كيتكلفوا أون جينيرال بالتريحة ديال الحولية ديال العيد، خصهم ما أمكن يلبسوا واحد القبعة، واحد يديروا ليكرون ديالهم ديال الشمس، ويحاولوا ما أمكن يذبحوا شي بلاصة اللي تكون فيها الظليلة. وبالنسبة للنساء هما اللي كيخدموا، اللي كيكونوا مثلا في الصباح كينطفوا المسائل ديال، يشربوا الماء بزاف ويبعدوا من داك البخار ديال الطياب ولا الشواء ولا هذا، من الأفضل يبعدوا. شفتوا الناس اللي عندهم حساسية ديال السخونية والحرارة، الناس اللي عندهم الوردية لغوزاسي هي نوع تاية ديال الحساسية السخونية والحرارة، الأحسن يكونوا شي بلاصة اللي هي مظلة، ويديروا واحد لو شابو، يديروا ليكرون ديالهم ديال الشمس، ويشربوا الماء بزاف شفتوا، لأن الهيدغاتاسيون إلي تخي امبورطون شفتوا بالنسبة للرضع والناس المسنين، لأن كتقل عندهم داك لا سونساسيون ديال العطش، ما كيبقاوش يحسوا بالعطش بزاف. دونك ديما
19: وبين فرحة العيد ومتطلبات هذه المناسبة، يبقى الوعي بخطورة الحرارة المرتفعة عاملا أساسيا لضمان مرور أجواء العيد في ظروف صحية آمنة.
3: نواصل بالشأن الصحي وبإصلاح المنظومة الصحية من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية كآلية لتوحيد القرار الصحي داخل الجهة وضمان الولوج العادل والمتكافئ للخدمة الصحية. فبعد ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش لأشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة وجهة العيون الساقية الحمراء، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعميم هذه التجربة على الجهات 12. فالجهات رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات وبنيات صحية مهمة، فإنها تواجه تحديات حقيقية مرتبطة بتوزيع الموارد الطبية وتفاوت الولوج بين المجالات الحضرية والأقاليم البعيدة. لتراهن هذه المجموعات على تصحيح هذه الاختلالات وإعادة توجيه المنظومة نحو مزيد من القرب والنجاعة والإنصاف. حول هذا الموضوع نتابع تقرير الصديق العالمي.
2: يشهد ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب خطوة جديدة مع إطلاق المجموعات الصحية الترابية بعدد من جهات المملكة، آخرها جهات سوس مسا والعيون الساقية الحمراء. مشروع يروم إعادة تنظيم العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين وفق خصوصيات واحتياجات كل جهة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي.
0: هذه الانطلاقات تمثل محطة جديدة في إنزال ورش إصلاح المنظومة الصحية. جاءت هذه مجالس الإدارة بعد التعيينات ملكية سامية لمديرين عامين لكل من مجموعات الصحية الترابية ديال سوسمسا وكذلك ديال العيون الساقية الحمراء. هاد الجهات تكتسي أهمية خاصة، يعني في سوسمسا عندنا عرض صحي اللي هو مهم جدا بمستشفى الجامعي وكذلك المستشفيات الجهوية والإقليمية ومراكز الصحة الأولية. في العيون الساقية الحمراء عندنا كذلك عرض صحي مجدد بمشروع الذي الآن نحن في طور تكميله ديال المستشفى الجامعي وكذلك المستشفيات الإقليمية ومراكز الصحة الأولية. هذه المجموعات ستساعد على تحسين الخدمة الصحية في الجهات بتنظيم الخدمات الصحية، تقوية التنسيق بين مختلف مؤسسات الصحية، كذلك ستمكن من تقريب العلاج للمواطنات والمواطنين وتسهيل كذلك الولوج إلى الخدمات الصحية بصفة عامة.
2: من جانبه أوضح الخبير في السياسات والنظم الصحية طيب حمضي أن المجموعات الصحية الترابية تمثل تحولا مهما في تدبير المنظومة، لأنها تعتمد مقاربة ترابية تتكون من أربعة ركائز.
21: كاين أربعة الأشياء مهمة جدا في المجموعات الصحية الترابية. أولا هي مجموعات كتهدف الإنشاء ديالها إلى خلق هياكل ومنظومة صحية تنصت إلى محيطها من حيث الحاجيات الديموغرافية ديال الجهات تختلف، السكان، الشباب، الشيوخ، الأطفال. النقطة الثانية هي بالنسبة للتكوين الطبي مثلا، توزيع الموارد البشرية، المسائل اللوجستيكية. تقترح إذن هذه المجموعات الترابية اقتراحات تناسب المحيط الجهوي. كذلك النقطة الثالثة هي الهدف هو الاستعمال العقلاني للإمكانيات البشرية واللوجستية والبنايات. كذلك أخيرا هو يكون واحد المسار ديال العلاج اللي فيه تنسيق أفقي ما بين مختلف مؤسسات الصحية في الجهة، ولكن كذلك عموديا المستوى ديال العلاج الأول والثاني والثالث اللي كيكون فيه المستشفى الصحي الجامعي.
2: بين تنزيل الإصلاح الصحي وتعزيز العدالة المجالية، يواصل المغرب بناء منظومة صحية جديدة في مسيرة إصلاحية تراهن على القرب والنجاعة وتحسين خدمات العلاج لفائدة المواطنين بمختلف جهات المملكة.
3: في الخبر الدولي، أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي اليوم في بيان مكتوب قرئ عبر تلفزيون رسمي أن دول المنطقة لن تكون بعد الآن دروعا للقواعد الأمريكية. وجاء بيان خامنئي في وقت تواصل فيه إيران والولايات المتحدة تبادل الرسائل بهدف التوصل إلى تفاهم يفضي إلى إنهاء الحرب التي اندلعت أواخر فبراير الماضي. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت أن طهران وواشنطن توصلتا إلى تفاهمات حول العديد من القضايا خلال الاتصال المتعلقة باتفاق لإنهاء الحرب، لكنها حذرت من أن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعد. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا بإخلاء مدينة نبطية في جنوب لبنان تحسبا لتوجيه ضربات قال إنها ضد حزب الله. وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء منازلهم والانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني. غير بعيد عن المنطقة استشهد 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفق معطيات الدفاع المدني. وقال مصدر أمني في غزة إن الغارة الجوية وقعت بينما كان عدد من المواطنين يحاولون التصدي لمحاولات اقتحام عدد من المنازل شرقية مخيم المغازي. رياضيا، تتجه الأنظار اليوم للندوة الصحفية التي سيعقدها الناخب الوطني محمد وهبي للإعلان عن اللائحة النهائية للاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بشكل مشترك بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. التفاصيل معك حميد الزموري.
22: نعم سارة، الأسماء المشاركة في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية سيتم التعرف عليها هذا المساء انطلاقا من الساعة 7 بمركز محمد السادس بالمعمورة بسلا، واللقاء الإعلامي للناخب الوطني السيد محمد وهبي. خلال التجمع الإعدادي الأول للأسماء المستدعاة للائحة الأولية الذي انطلق في 22 من الشهر الجاري، ضم لثلاث لاعبين من البطولة الوطنية هداف البطولة سفيان بن جزيدة بالإضافة إلى الحارسين المهدي الحرار ومنير القجوي، وأسماء تنتمي لمنتخب أقل من 20 سنة الفائز بلقب كأس العالم، عودة لاعب فريق لوفر الفرنسي بوفال، وأسماء أخرى تلعب بمختلف البطولات الأوروبية والعربية. الناخب الوطني السيد محمد وهبي والبرنامج الأولي للمنتخب الوطني.
2: اليوم سيتم تحديد اللائحة النهائية بعد تجمع إعدادي قصير لمدة 4 أيام مع لاعبين تم اختيارهم في اللائحة الأولية، وهو شيء مهم واشتغلنا معهم بالشكل المطلوب. كما قلت، مساء اليوم الكل سيتعرف على اللائحة الرسمية، وفي 29 من هذا الشهر الكل سيلتحق بمركز محمد السادس، وفي 3 من الشهر المقبل سنتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
22: التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 3 من الشهر المقبل وفي لقاء ودي في 7 من الشهر المقبل ضد منتخب النرويج. قال ذلك اليوم في لقاء ودي إعدادي انطلاق من الساعة 4 بمركز محمد السادس بالمعمورة بسلا، عناصر وطنية تواجه منتخب البوروندي. وفي 2 من الشهر المقبل بالمجمع الرياضي الأمير وعبد الله بالرباط انطلاق من الساعة 6 العناصر الوطنية تواجه

0: يؤدون اليوم أعظم أركان الحج بالوقوف على صعيد عرفات. أقل من 24 ساعة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وحركة كثيفة تسجلها مختلف المحطات الطرقية ومحطات القطار ومطارات المملكة. موجة الحر التي تخيم على سماء المملكة متواصلة إلى غاية يوم الجمعة، ودرجات الحرارة قد تصل إلى 44 درجة. رياضياً، الناخب الوطني محمد وهبي يعلن هذا المساء عن اللائحة النهائية للاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة لمونديال 2026. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: أنتم دائماً في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 88.3 FM.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية، تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيدوا علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47/400 هجرية الموافق 26/2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة 8 صباحا بالمصليات التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة، قاعة الصلاة عثمان بن عفان بالداخلة، ومركز طاورطة جماعة العرقوب.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاهي نتكلموا لكم عن الصفة اللي لاهي نقدروا نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيفاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات: اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبك. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يكانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك كيفاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

بحلول عيد الأضحى المبارك سعيد برسم السنة الهجرية 47 و400 وألف، أسرة إذاعات الداخلة تتقدم لكم بأصدق التهاني وأعمق الأماني. كل عام وأنتم طيبون.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور.

بغيك في القلب اللي ينساك ظهر منه فاق المعتاد وانا ما عندي الجوال كون نقول انك معلومه.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق

0: مجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهد داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47/400 هجرية الموافق 26/2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة 8 صباحا بالمصليات التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة، قاعة الصلاة عثمان بن عفان بالداخلة، ومركز طاورطة جماعة العرقوب.
2: ذا وقت جديد لين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلدي مستقبل.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
7: كينا اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
8: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
9: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
10: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
11: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
12: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
13: قسم التمثيل يقدم.
14: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
13: نعمل زوج.
14: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
13: رحلة؟ رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج. تسجيل محمد الشقاوي، إخراج حمادي التونسي. الحلقة الرابعة.

0: قلت لك يا سيدي غادي تقول الوالده، غادي تقول لها، غادي تقول صافي صافي جبرتها، ما كاين مزاح.
1: وطلق خلاص، قل ليش غادي نقول لها؟
0: غادي تقول لها ثلاثه ديال الكلمات صغار صافي.

0: الفلسطينيين صافر والصحابية مفارقة
1: وتزاود هالك بالدعوات الصالحات.
0: دخلت عليك بالله.
1: واش نكون أنا معاك براسي، أنا براسي ورجلي وترفد الدبيلة؟ كون هاني تا حاجة ما يمكن لا توقف طريقنا.
2: للسوار ديال الحديد نطيحوها، ما كاين كيف قلنا غير إلى الأمام إلى الأمام.
0: إيوا طلقني خلاص، قول ليش غادي نقول لأمي؟
1: غادي تقول لها يا بن مولاي المسألة يا الوالدة كتعلق بالحق. صبر بعدا قول لي، واش عندك شي بقشيش؟
0: بقشيش؟ ما فهمتش.
1: كيفاش ما فهمتش؟ قلت واش عندك شي دراهم، عندك شي فلوس، شي دانانير؟
0: دانانير؟ بحال اش زعما؟
1: بحال الفلوس زعما. الفلوس
0: على حتى هادشي فيه الفلوس؟
1: وعلى يسحابلك غادي نسافرو فوق الزربيه المعلومه غير بالبركه. اسمع يا خاوتي، اسمع نقول لك، المال قوام الاعمال، وانا عندي مشاريع وبلانات مهمه وخطيره. بالحق الا كانوا عندك شي درهم مخبين جبد يماهم، ونبشرك من دابا راه قدرك الله الغراض يا علي بن شامة يا خويا. اجبد يماهم وباهم.
0: قضالي الله الغراض.

0: بغيت تقول؟ ما فهمتك شي، اشنو باغي تعمل؟
1: واش بصح ما فهمتينيش اش باغي نقول او ما باغيش يتفهمني؟
0: والله سيدي وانا كنحلف لك الا مازال مقلوبه عليا القفه، انا كنقول لك تلقالي الكذبه اللي نقول الوالده باش تخليني نسافر وانت خدام عليا بجبد يماهم باهم. بالحق اصبر اصبر اصبر، بعدا لقيتها بوحدي.
1: شنو هي الحصيصه الفليسات؟
0: لقيت الكذبه اللي غادي نقول لامي باش نسافر بخاطرها.
1: دابا خلينا عليك من الكذوب ورانا الصح. قولي عندك شي درهم؟
0: شنو
1: درهم؟ فلوس؟ قلت لك واش عندك شي فلوس؟ وانت غير كتسمع الفلوس كتكبش.
0: ولكن علاش هادي دابا هاد الفلوس؟ على حنا غادي نبداو نسوقوا البشنيخه المالي سيستر؟ الفلوس الفلوس الفلوس، ما انا شي غادي نولي امين ديال المرسى.
1: اسمع السيلي، قلت لك خاصك
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: الفلوس خصك الفلوس، الدرام
2: ولاش اش غادي تعمل بيهم؟
1: اش غادي تعمل بيهم انت؟ ماشي انا، انت اللي غادي تحتاجهم.
2: ولاش
1: الكرة للسفر لهادي وهادي ما خفاكش في الاول؟ لا بدا ما خصنا نرتاحوا شي ميمات بيد ما نوالفوا الجو عاد نبداو الخدمه، ولهذا ما خصنا شي نكونوا ناشفين في الاول، لا بدا ما نكونوا مبقشين شويه. واش فهمتي؟
2: ويا قل لي ما كاين شي من امرك وهذا مكان
1: على زعما ما عندك لا مخبع ولا مودع والو يابس.
2: والضه ما خلات لي لا ما نخبع ولا ما نودع.
1: ايه صاحبي يا بن شامة، غير دبر على ما تبيع او ما ترهن او تسلف، وملي نوصلوا الاسفي ويجيب الله الرزق تعاود تفدي، والوقت والزمان هو هذا، ساعة تبيع وساعة تشري.
2: ولا اخويا عدو، ما عندي لا ما نبيع ولا ما نشري ولا ما نرهن، وما كاين شي قليل العقل اللي يقدر يسلفني.
1: والوالدة
2: الوالدة الواليدة ما بقاوش عندها حتى سنانها فما. وشحال غادي يخصني ديال الفلوس؟
1: لا باقي شي تقول لي شحال يخصني او نعمل او نحتاج. من اليوم ما كاين غير خصنا نعمله نحتاجه، انا وانت ذات واحدة اللي نابكي نوبلي. قل لي واش كاين بعدا منين ندبر؟
2: غادي نشوف، يحضر جود الله غادي نشوف. المهم دابا شنو هي الكذب؟

0: باللي غادي نقول لامي. الا دبرتي لي على الفلوس سهل عليك الكذبه، دبر في الفلوس وما الولا.
1: الله اكبر، لقيتها لقيتها، صافي صبتها عاد صبتها.
0: مالهم تلقى الكذوب ما كاينش ما سهل منهم، الدراهم يلقاو لك الكذبه المنطقيه المقنعه باش تسافر وتخلي الوالده على خاطر خاطرها. الفلوس كيحلوا العينين المعميه.
1: المهم دابا انا غادي نمشي، ومن دابا ساعه موعدونا في القهوه.
0: واخ بالحقايه عندك تخليني بلا فلوس، الا كنت عوال بصح تسافر الاسفي.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. اشحب الخاطر السهلي.
0: انا دابا ما جيتش نشوف كلا بحال المره الاخرى، وما جيتش نطلب منك الزياده. جيت نقول لك الوداع ونعلمك بانني غادي نسافر.
1: ايوا سيدي، سفر مبروك. ولين غادي تسافر بالسلامه؟
0: لاين امي، انت مازال ما لقيت لك باش غادي نقول له لامي. قلت لك سيدي انا ان شاء الله الى بغى ربي مسافر للحج. يا سيدي للحج، غادي نمشي للحج.
1: مزيان.
0: ايه
1: لا حرام الله. ايه ولكن السالي هذا ماشي وقت الحج.
0: ايه عندك الحق، ولكن مع المعلمه انا غادي نمشي على رجلي.
1: على رجلك؟
0: ايه
1: مزيان. مبارك مسعود.
0: يا المعلم على رجلي.
1: ايه سيدي ما فيها بس. ايه ومن بعد شنو غتعمل؟
0: من انا لتما ربي تما. دابا انا جيت لعندك غير تفاريني في الحسيبه اللي بيناتنا وهذا.
1: ايوا ولكن كمل بعد الجمعه ديالك بالخدمه وما بعد شيء.
0: لا المعلم انا مسافر غدا ان شاء الله.
1: طيب طيب ما كاين بس. بالحق عندك وكان غير يكون شي واحد ضار بك. اسمع الكلام ديالي وعمل عقلك لا تكون شي خفيف في الشاشيه.
0: لا المعلم ما ضار بيا حتى شي واحد، غير انا شوقت المقام النبي وباغي نمشي نادي هاد الفريضه.
1: يا سيدي وعلي. يا سيدي الله ينفعك ويكتب في طريقك السلامة. خدمت يا سيدي في هذا الأسبوع 3 أيام. طيب أكد الوريقة هذه سير المعطي يخلصك.
0: نعم يا سيدي. غير وكان يا معلم أنا راه كنسهر واحد النهار قديم.
1: أيه أيه كاينة كاينة. أرى ديك الورقة. يوم اللي أنت غادي تحج أنا غادي نقول له يخلصك في الأسبوع كامل. غير ها ما تنسنا شي بنشي دعوة ديال الخير. زورنا معك.
0: مو بالله غير معلم مو بالله.
1: لا حرام الله. مع السلامة.

حقيقة ما هي اللي ما عرفتي اش غادي نقولها، منين بداها ومنين تما. إما مسكينة عمرها ما فرقتني، خصوصا أنا، خوتي كلهم والفت فرقهم إلا أنا. أش غادي نقولها وكيفاش غادي تقبل هذا الخبر؟ واخا نقولها غادي نصور من مور هاد السفر مع القارون، تقول لي أنا بغيا لك وليدي غير رزق العتبة. وانا يا عباد الله عيت ومن عين هذا رزق العتبة، النص الكبير في حياتي ضيعته وانا كان عين رزق العتبة. هذا صافي صافي، حتى امي غادي نقولها، غادي نمشي للحج، في الحج ماشي طلعها ما تقول صافي.

0: عليه واش غادي نقول لك يا وليدي؟ لو كان ما كنتيش غادي تمشي تحج، لو كان راه ما يفرقني معاك غير الموت. ملي غادي تمشي تحج على رجليك، انا ما عندي ليك غير الدعاوي، ونطلب الله بالليل والنهار يسهل عليك السفر ويهون عليك الطريق ويجعل لك من العدو صديق بجاه سيدنا ابو بكر الصديق. ايه يا وليدي، لو كان كنت باقا بصحيحتي، لو كان حتى انا مشيت معاك وعلى رجليا وعينيا.
1: وانا يا ميمتي لو كان كنت صحيح بحال شي رهوط، واهلي يا واهليك كون هزيتك على ظهري ونديك تحج. حق الوالدة طريق بعيدة وولدك تافو غير على قد الحال، العين بصيرة واليد قصيرة.
0: ايوا يا وليدي، دابا الى حجيتي غادي ينش...

0: الله يبداو يقولوا لك الحاج علي بن شامة.
1: هي يا أمي انتي الحاج علي ولد شامة الحاجة.
0: اي لا حجيتي انت بحالي، لا حجيت انا كنت طالبه على الله باش يكون شي واحد من فولادي حاج ويوصل لمقام ديال النبي في حياتي، وربي غادي يكمل رجايا. الحاج عليه ولد شامة.
1: بالحاجة شامة.
0: الله ما قطعتي ياسي، انا عند الله.
1: اسمعني يا الوالدة، غير نولي ان شاء الله الى جاب الله شي رزق غادي نكريرك في الطيارة او في البابور، ولا نشري طوموبيل ونديك ونمشي انا وياك، انا اللي صايق بك، غير دعي معايا.
0: رضاتي معاك فين ما مشيتي وفين ما جيتي وفين ما عيطت بقدامك ملاتي. هاك هاك شد.
1: أرى الوالدة الله يخليك ليا وجدتي لي شي فليسات.
0: لا يا وليدي هادوك غير ضفاري ودرستي.
1: ضفارك ودرستك؟
0: ايه ضفاري ودرستي يا وليدي.
1: وش غادي ندير بيهم الوالدة؟
0: غادي تدفنهم لي في التربة باش ما يخرج الله روحي من جسدي حتى نلحقهم ونحج ونزور مقام زين الأمة عريس القيامة حبيبي رسول الله إليك العمر طويل.
1: واخا الوالدة ما عندي ما نقول.
0: إيوا تهلا فيهم، هادي يا وليدي راها أمانة في رقبتك حتى توصلهم للتربة، أول ما تعمل من اللي توصل تدفنهم تما.
1: عناك الله، أول ما نعمل هو نبلغ الأمانة.
0: الله يرضي عليك.
1: يا مدرا الوالدة وجدتي لي شي دريهمات.
0: هاك شد الحاج علي، انا من دابا غادي ندم نقول لك الحاج علي. يلا هاك شد.
1: شنو هذا؟
0: هذا خيط ديال الصوف الحره وفيه 100 عقده وكل عقده فيها 100 والي ووالي.
1: ولاش مش غادي نعمل بيهم؟
0: استغفر الله وليدي.
1: الله
0: غادي تعمل هذا الخيط في عنقك بحال الحجاب، وقتاش ما ضاقت عليك عيط عارضات الوالدين اباراك 100 والتوالي ووالي. ويلا قول قدامي وانا كنسمع.
1: عارضات الوالدين اباراك 100 والي ووالي.
0: 100 والي ووالي غير تقولها تشعل شماعتك في الحين وبلا نار بلا وقيد.
1: امي عاملي عقلك، واش عمر شي شماعه كتشعل بلا وقيد؟ واش عمر شي حديد كيطرق بلا حديد او شي نار كتشعل بلا حطب؟ انا يا ممتي خاصني الفلوس، الباقشيش الواليده الدينيرو. اسمعني يا الحاجه شامه، دبري عليا في شي شويه ديال المال الله يكثر خيرك.
0: ايوا يا وليدي ما كرهت لك شاي، ولكن راه ما رضيتش نطلب لك الفلوس من خوتك، وحتى المشي ما رضيتش نقول لهم غادي تمشي غير على رجليك.
1: هي زعما والو الوالد؟
0: لا وا لا وا يا وليدي عندي حاجه مهمه.
1: شنو هي؟
0: دعوه ديال الخير. ايوا هذا باش قديت لك.
1: الله الوالد عريضك الراس.
0: لا تعريا خليها مجهوله رمانه مغمضه، غادي تمشي سالم وتجي سالم. وزورني زورني يا وليدي معاك.
1: خلاص الوالدة هذه النبي ما تبكيشي، غادي تطيحي عليا الضيمة الوالدة الله يهديك.
0: قلت لك زورني.
1: قلت لك مو بالله مو بالله.
2: فإلى الحلقة المقبلة بحول الله مع رحلة ابن شامة.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل.

وزدت قدرا وحين مدحتك اشتجت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب. فما للمسلمين سوى

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب. فما للمسلمين سواك.

عجم بكى بالسهم نصيب رمي جحدتها كتمت السهم في كبدي.

لو شفك الوجد لم تعلى الولد. لقد أنلتك أذنا غير واعية وربما

كلما بخيت وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم النسب الأخلاق.

دارية النجوم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم.

هبت شعوب من منيتها وساقت أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض وانتقم فالطهر أجلي رسل

كلما بقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعهم فقوم الناس بالأخلاق.

عز شفاعتي لم أسأل سوى لم أسأل سوى أنا. من تقدم التقوى بصالح.

ذلك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمه. على قدمي لما خطرت بالتف بسيد كالشباب بالبدر أو كالجند بالعلم.

فمن يفز بحبل بحبل الله يا تميمي. جيت السماوات وما فوقهن بهن على منورة دارية اللجم مشيئة الخالق البالي وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم.

بنيتها وسقات أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فالطهر أجلي رسول

0: يا رب احسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنع حسن مختتمين.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار هادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس صحي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM
5: ذا وقت جديد له نعود حاضرين بكل تأكيد
6: هذا وقت المرأة المغربية واليوم له نسجل ونشارك بكل مسؤولية
7: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي
8: نعود في الموعد ونسجل ونوقف لحقنا بجد
7: ذا وقتنا وقت جديد نعود فيه حاضرين ياك بلدنا تتقدم للقدام سجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيسقة الأسبوع كامل
9: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز SNRT نيوز الخبر اليقين من المصدر
10: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور فرجة أحسن فرجة
4: مستمعاتنا مستمعين الكرام كنجدوا الترحاب أسماعكم الطيبة أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة أو خليج واد الذهب باعتباره واحد من أجمل الخلجان في العالم واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد له العشرات الآلاف من الزوار كل عام وكي تميز بكتبان الرملية وبشواطئ خلابة وصحيح كيجلب الزوار وفاش كنقولوا خليج الداخلة أو خليج واد الذهب ماشي فقط فضاء السياحة فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء لأن جزء من تراثها جزء من ذاكرتها هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي ما هو شعري ما هو إنساني ما هو اقتصادي وكيف قلت هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد وكيف تعرفوا جميع مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب ويكي إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي والحاتم إذن سي أهل الصعيدي مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب ونبغي بداية منك طبعا بعد ما مرحبت بك. اولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب، امتى نطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي اي سنه تقريبا؟ نعم سي صالح.
11: شكرا احمد، اشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى اصلا بالريو دي اورو، وسمي بهذا الاسم سنة 1934 من طرف الإسبان نظرا لكثرة الأسماك المتنوعة فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخرة آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدودة من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واديبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غربي إفريقيا، ويطلق عليهما اسمان بالعربية هما الطوران الإفريقيان، والطور وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب إذا بعد ما جاوبتي سي الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج واد الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة. عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار الروخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشرة اضعاف، واوسع هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

0: طيب، سي سعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن ضمنها خليج والذهب ونواديبو، سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلامك كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه الصعيدي.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيض تتخلق منها دود، والدود تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريحط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي سعيد، يظن هذه معلومة لهي تفيد المستمعات والمستمعين. إذا مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج وادي الذهب باعتباره أحد أجمل الخلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة لجهتنا هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب الاجتماعي، وأيضا كيهم الرياضات اللي أصبحت اليوم مدينة الدخلة قبلة عالمية للرياضات المائية، كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اللي اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربية الأحياء المائية، وكيف شرنا بأن مدينة الدخلة احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذن باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم

كريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها مشكورا، اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحاتم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة 8 صباحا بالمصليات التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة، قاعة الصلاة عثمان بن عفان بالداخلة، ومركز طاورطة جماعة العرقوب.

يا راكبا نحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد بلغ سلامي.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان على امتداد رقعة هذا الكون الفسيح من المحيط إلى الخليج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات لغوية، حلقة تتعطر بنفحات الطلعة البهية والإشراق السنية لعيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي تتجلى فيه معاني الطاعة والتضحية وصلة الرحم والتكافل بين الناس. وفي هذه المناسبة الدينية الجليلة لا نملك إلا أن نتأمل جمال اللغة العربية وهي تحتفي بشعائر العيد ومفرداته، فاللغة العربية لم تكن مجرد وسيلة للتعبير عن الشعائر، بل كانت وعاء لمعانيها الروحية والإنسانية. فكلمة الأضحى مثلا كما في كريم علمكم الشريف مشتقة من الضحى، وهو ارتفاع النهار وإشراقه، لأن الأضاحي تذبح في هذا الوقت المبارك، أما الأضحية فهي ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم النحر من الفعل ضحى أي قدم وضحى وبذل. أكيد في رحاب العيد المبارك السعيد مستمعين الأعزاء تتردد كلمات ذات دلالات عميقة كالتلبية والتكبير والنحر والنسك، كلها ألفاظ تحمل في جذورها معاني التعبد والخضوع لله عز وجل. فكونوا معنا ممنونات وممنونين في هذه الحلقة الخاصة من إشراقات لغوية، حيث سنمزج بين بهجة العيد وروعة البيان وجمال

0: التسجيلات الصوتية التي وافى بها أصحابها البرنامج مشكورين ضمن هذا العدد الخاص بعيد الأضحى المبارك مشاركة الأستاذ يوسف أبو جرفاوي.
1: الأستاذ يوسف أبو جرفاوي خريج جامعة القرويين كلية اللغة العربية مراكش، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة عبد الملك السعدي كلية الأداب والعلوم الإنسانية تطوان. ونحن على مقربة عيد الأضحى المبارك، أتقدم لكل أوفياء برنامج إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل بأرق المعاني في التعبير عن أصدق التهاني وأعمق الأماني. أما مساهمتي في هذه الحلقة الخاصة ستكون بمشيئة الرحمن حول الحديث عن عيد الأضحى وربطه باهتمام وتخصص البرنامج، ألا وهو البعد أو المجال اللغوي. فإنني ارتأيت راجيا المولى التوفيق ضمن الفقرات والمعلومات اللغوية المرتبطة بعيد الأضحى تقديم جواب عن سؤال يتردد: لماذا سمي يوم العيد يوم النحر؟ الجواب أحبتي المستمعين الكرام، لأن النحر هو ذبح الإبل خاصة، ثم غلب الاسم على ذبح الأضاحي عموما يوم العيد. وأود الإشارة من باب التذكير أن الفرق بين الذبح والنحر يكمن في أن الذبح يكون غالبا في الغنم والبقر بقطع الحلقوم، أما النحر فيكون في الإبل بطعنها في اللبة وهي أسفل العنق. أما معنى التكبير، لغة مشتق من الفعل كبر أي عظم، وفي قولنا الله أكبر إعلان لعظمة الله فوق كل شيء. هل تساءلت يوما أخي المستمع أختي المستمعة عن كلمة عيد من أين جاءت؟ سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل سنة، وقيل لأنه يعود بالفرح والخير على الناس.

جواباً عن سؤال ما المقصود أو ما معنى الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟ يقول مستمع الكريم عبد الهادي المنتصر:

من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أوسرد بأنهما عبارتان وردتا في القرآن الكريم، وقد فسر العلماء الأيام المعلومات بأنها أيام العشر من ذي الحجة، والمعدودات بأنها أيام التشريق. والتشريق لغة، يضيف المستمع الكريم عبد الهادي المنتصر، كلمة مأخوذة من الشرق أي الشمس، لأن الناس كانوا يشرقون اللحم أي ينشرونه تحت الشمس ليجف. أما معنى منا يقول عنه بأنه ذلك الموضع المعروف في الحج، وقيل إن اسمه مشتق من التمني أو من كثرة ما يراق فيه من دماء الهدي والأضاحي. واسمحوا لي مستمعاتنا مستمعين الكرام أن أضيف لما تفضل به المستمع عبد الهادي المنتصر، وهو قيم وينمي رصيدنا اللغوي معرفيا، أن أضيف إشارة إضائية تتعلق ببلاغة لفظ الفداء في قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فقد جاء لفظ عظيم ليدل على عظمة الطاعة والابتلاء لا على حجم الذبيحة فقط.

0: الأديب الأريب والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي، إلا أن يؤثث الفضاء المضموني للبرنامج كعادته مشكورا بشريط ضمنه تسجيله الصوتي الشخصي، ركز فيه على شعر عيد الأضحى السعيد، فلنستمع ونستمتع.
1: أيام عيد الأضحى مباركة ينتظرها المسلمون في كل مكان، وفيها تتعالى التكبيرات وتلهج الألسنة بالتكبير والثناء. وللعيد في القلب فرحة وفي الروح سعادة وفي الوجدان بهجة لا توصف، له طقوس أيقونية لا يضارعه فيها أي عيد أو مناسبة مهما اتصفت بالروعة والجمال. ولطالما ما تغنى الشعراء بعيد الأضحى وأيامه المباركة ومشاعره المقدسة، وقد تنافسوا في التعبير عن مباهجهم الكبرى وأفراحهم العارمة بقدومه بنظم أجمل أبيات الشعر وأرقاها تعبيرا عن الفرحة والجلي. وقد انتقيت لكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات من أبيات الشعر باقة من أروع وأجمل قصائد أو أبيات القصائد مما قيل عن عيد الأضحى المبارك، راجيا رب القبلة والنبي إبراهيم ومحمد والعالمين أجمعين أن ترق لكم وتنال استحسانكم. ومن بين الاختيارات قصيدة من الشعر الفصيح تعبر عن أجواء عيد الأضحى المبارك، تجمع بين التكبير والفرحة وذبح الأضاحي وصلة الرحيم. يقول الشاعر: أقبل العيد بالأفراح يبتسم، والكون شع بنور الله يحتدم، تكبيرة العيد في الآفاق نغمتها تحيي القلوب وفي الأرواح ترتسم، هذا هو الأضحى يفيد بمكرمة ذكرى الفداء وفيه الخير والنعم. تقربا لإله العرش نقصده بالأعطيات، ودم الأضحى له سنن، يا عيد جئت وأهل الود في فرح، هذا يصافح هذا زالت التهم، فانشر سلامك في الدنيا بأجمعها، فأنت رمز التآخي أيها العالم. ويقول شاعر فاض قلبه شوقا للأهل في العيد: أقبل العيد مستفيض الجلال مستنير الشروق والآصال، أصبحت من صباحه الناس في بشر وأمست من ليله في اختيال، التهاني على الشفاه تراجيع تغنت بفرحة الإقبال، والأمان بين الجوانح خفق دائب بالرجاء والابتهال، العيد لبس الثوب بين نضارة تختال فيه بزهوة وجمال، أو رفع أعناق الرجال ومشيها في بزة تزهو مع الأطفال. فما أروع بهجة العيد وما أسعدنا بقدومه، ونحن نأمل أن يكون من أيام الله المباركة علينا، ونأمل أن نكون فيه مباركين، وأن يبلغنا الله فيه المقاصد ويتقبل منا كل مساعينا. وفي قصيدة أخرى لشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي يقول: أطل صباح العيد في الشرق يسمع ضجيجا بين الأفراح تمضي وترجع، صباح به تبدي المسرة شمسها وليس لها إلا التوهم مطلع. ومن أجروع ما قيل أيضا في العيد أعزائي المستمعين قصيدة تتحدث عن العيد، يقول: العيد هلل في ذراك وكبر، وسعى إليك يزف تهنئة الورى، وافى بعزك يا عزيز مهنئا بدوام نعمتك العبادة مبشرا، نظم المنى لك كالقلادة بعدما نشر السعود حيال عرشك جوهرا. لاقى على سعد السعود صباحه، وجه تهل لك الصباح منورا، سمحا تراه ترى العناية جهرة، والحق أبلج في الجبين مصورا. والله توجه الجلالة والهدى والعز والشرف الرفيع الأكبر. كانت هذه أبيات منتقاة أعزائي المستمعين، عزيزات المستمعات، من أروع ما قيل من الأشعار أو من قصائد الشعر حول عيد الأضحى المبارك، الذي نتمناه مباركا لكم جميعا ولمتتبعي ومستمعي قناة إذاعة الدخلة الجهوية، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظكم جميعا من كل سوء ومكروه، ويوفقنا ويوفقكم جميعا لما يحب ويرضى. وأختم قولي بقول قصيدة، بقول لأحمد شوقي في بهجة العيد، يقول: العيد أقبل مزهوا بطلعته، كأنه ضاحك في ثوبه القشيب، تجلى الفرح الموعود مبتسما، وأشرق الأنس في الآفاق كالشهوب.

مستمعين الأعزاء الأماجد أيها الأحبة اللواتي والذين لهم في القلب خالص محبة، هكذا تظل اللغة العربية مرآة صادقة لروح هذه الشعائر المباركة، تحفظ ألفاظها وتنقل أسرارها وتمنح المعاني الدينية بعدا جماليا وبيانيا فريدا. نعم، في عيد الأضحى المبارك لا يحتفي المسلمون فقط بالشعيرة، بل يحتفون أيضا باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لغة تتجدد فيها الدلالات كما تتجدد مواسم الخير والطاعة والمبرات، اليسر والسعادة والمكرمات، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية. نسأل الله لكم عيدا مباركا سعيدا مليئا بالمحبة والسكينة وصلة الرحم، كل عام وأنتم بخير وطيبون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حلقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

بالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

على رتبة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج فلرب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله إجا فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

راح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: الثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا هي يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه ومفهم لا هي تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
8: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
7: لولاك يا أمي،
9: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
7: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
9: ساعد في الإخراج حميد زيان،
7: إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة الرابعة.
10: أنا
11: طبعا أنت ما نكتبش عليك سامية، أنا تسرد الدنيا كلها، ما خليت لا أوروبا ولا إفريقيا ولا أمريكا ولا حتى آسيا، ولكن ما عمرني ما لقيت شي وحدة اللي تعجبني ونحبها حتى لقيتك انتي.
10: علاه انت ما مجوش؟
11: أبدا، ولا عمرني تزوجت، تبعت التجارة والأعمال والمال ونسيت راسي، وهانتي كتشوفي حتى السن ديالي ولا كبير بزاف.
10: بالعكس، انت راك تبان لي باقي صغير.
11: 45 سنه ماشي قليله. بالحق بالحق، الا قبلتي عليا هذاك هو يوم المنى اللي كنحلم به.
10: ها كيفاش زعما نقبل عليك؟
11: زعما تقبلي تزوجي بيا وتعيشي معايا في هاد الفيلا وتعمريها ليا بالولاد.
12: ولكن هاد صاحبتك راه باقا صغيره بزاف.
13: اش من صغيره حتى انت، راه عندها 16 عام بحالي. الا انت نسيتي امتى تعرفت عليك؟
12: انت شكل وهي شكل.
13: لا لا ما تخافش، خاص غير عزيز يعرف كيف يتعامل معها ويوفي بداك الشيء اللي قال ليها. فكرتيني. امتى انا وياك غادي نتزوجوا؟
12: انا راني قلت لك غير غادي نسالي شغالي ونتزوج بك.
13: شحال هادي وانت كتقول لي هادشي وشي حاجه ما درتيها؟
12: لا لا غير صبري غير صبري، دابا شي نهار تلقاي راسك حدايا في دارك مزوجه بيا
13: ان شاء الله.
10: في الحقيقه حتى انت عجبتيني، عندك شخصيه قويه وكتعرف تهضر.
11: بالعكس بالعكس، انت اللي عندك جمال ما عمر عينيا ما شفت بحاله.
10: انا غنمشي في حالي.

0: بغيتش ماما تخاصم عليا.
1: يا قلتي لها غادي تمشي للحفله ديال شي صاحبتك؟
0: لا لا ما قلت ليهاش هكذاك، قلت ليها انا غادي للخزانه نراجع الدروس.
2: اش بغيتي يا سيدي؟
3: كاين باك وليدي هنا.
2: كاين المعلم، لاش بغيتي؟
3: سير قول ليه شي ناس بغاو يشوفوه.
2: بابا
4: اش داكشي حتى انت اش كاين؟
2: هذاك المعلم صاحبك جا هو واحد الراجل وقال لي بغاو يشوفوك.
4: اينا معلم عاوتاني، شكون هذا اللي باغي يشوفني؟ شكون
2: هذاك المعلم اللي كيبيع الطروفه؟
4: سكت
2: في الحومه اللي مورانا.
4: صافي هاويلي اش جايتينا تخينا عندي في الليل؟
2: انا عارفه بابا.
4: ايوا سير درك كمرتك، انا خارج نشوف واش بغا. اهلا بالمعلم علال، زارتنا البركه، كاين شي ما نقضيو نعماس؟
3: ايوا اسمح لينا السي جلالي، اليه يمنع عليك في هذا الليل، حنا جينا لعندك طالبين ضيف الله.
4: ضيف الله؟ يا سيدي يا مرحبا بضيف الله، تفضلوا دخلوا
3: زيدو. اسمع هذاك المتعلم، دخل دوك الكرتونات وسير رجع للدار.
5: يا الاولاد علم.
6: شكون قلتي جا كيسول على باك؟
2: هذاك المعلم اللي كيبيع الطروفه، جا هو واحد الراجل ومعاهم واحد الولد، هاد شي كرتونات مزوقين.
6: اويلي اش جاب هاد خينا عاوتاني لعندنا والكرتونات المزوقين؟ شنو قضيتهم زعما؟ سمير سير جلس معاهم وسمع اش غادي يقولوا. واش يقولوا لي؟
0: زعما نمشي نبرقك، هادشي نيت اللي عزيز عليا على القرايه.
4: ايوا مرحبا بالمعلم علالي لا سعيده هادي.
3: الله يبارك فيك السي جلالي، كنقدم لك ولد خالتي، هو الكبير في العائله هو القريب فينا.
4: مشرفين نعمل
7: اسيدي، حنا اللي متشرفين من المعرفه ديالكم، ما تصورش شحال السي علال كيشكر فيكم.
4: ايوا الله يجيبنا في الصوابه وليدي. سمحوا لي واحد دقيقه، خذوا راحتكم، الدار داركم.
3: بارك الله فيك.
4: خديجه
8: نعم، اش داك الشيء؟
4: شويه هضري. واه صاوبي الصينيه، ولا كاين شي حليوه حطيها ولا ما كايناش؟ صيفط عليها من عند مول الحانوت. ايوا دغيا.
6: شكون هادو اللي جاو لعندك؟ شكون؟
4: هذا غير واحد السيد صاحبي جا عندي هو ولد خالته.
6: صاحبك مول الطروفه اش جا يدير عندنا؟
4: ما نعرف مازال ما قال لي والو.
6: وسير بعدا شوف لاش جاو، بيد ما انا وجدت لك الصينيه ونصيفطها لكم.
4: يا اخ مرحبا نعمس. سمير نوض وليدي نوض، سير تكلم لامك راه بغاتك. سير.
2: واخا بابا.
7: سي جلالي صلي على النبي.
4: اللهم صلي على الحبيب وسلم.
7: سي علال راكم كتعرفوه، راجل واش من راجل، واخا هو كيتاجر في داك الشيء، انما الوقت اللي جابته بالحق هو راه كيفكر باش يتفك منه ان شاء الله.
4: ايوا سيدي اش غادي نقول لك، الله يتوب علينا كاملين.
7: واليوم سي علال راجا قاصدكم المقصود الله، جاء طالب راغب في يد بنتكم الماسونه. علال اشنو سميت البنت؟
3: والله ما عارفه ولد خالتي، راه هي الكبيره وكتقرا في الثانويه.
7: قلت لك السي جلالي، السي علال بغى ياخذ بنتكم على سنه الله ورسوله. ايوا اش تقولوا؟
4: ولاني زعما اش من البنت، علاش كتهضروا؟
7: هذيك البنيه الكبيره اللي كتقرا في الثانوي.
4: ايوا سيدي مرحبا بكم، مرحبا، ولكن الشوار ديالها وديال امها معقول مزيان؟
7: ما قلتي عيب السي جلالي، الشوار مزيان وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
4: واسمحوا لي واحد دقيقه، ومرحبا بكم مرحبا بكم. زيد اوليدي سمير، زيد حط الصينيه فوق الطبله قدام السيد. ايه بسم الله السي، وتفضلوا خواتي. المعلم الله يرضي عليك، انت راك بحال مول الدار. على ما نرجع الله يخليك. هاني ماشي.
3: يا بسم الله
4: خديجه.

0: نعم، اش ذاك الشيء؟
1: وزيدي قربي لي هنا، قربي.
0: انا
1: عرفتي على الجو هاد الناس اللي عندنا؟
0: الله يسمعنا خير. على الجو
1: جاو يا لاله يخطبوا البنت المعلم علال باش يتزوج بها.
0: اويلي، هنا البنت اللي جاو يخطبوها؟
1: البنت الكبيره إلهام.
2: إلهام إلهام إلهام،
0: اش ذاك الشيء؟ مالك ياك لاباس؟
2: عرفتي شكون اللي جا لعندنا وجاب معاه كرتونه مزوقه؟
0: شكون هذا اللي جا؟
2: هذاك المعلم علان اللي كيبيع الطروفه في الزنقه اللي مورانا هو اللي جا.
0: اويلي جا لهنا؟
2: ايه، وقال البابا بغى يتزوج بيك إلهام.
0: يتزوج بيا انا؟
3: مبروك اختي، صافي وقيلنا العقده ديالنا بدات كتحل.
0: اش من عقده بدات كتحل حتى انت؟ راه عاد زادت تعقدات. انا نتزوج بتاجر مخدرات.
3: علاه مالو؟ ياك حتى هو تاجر بحال التجار الاخرين، وزيدون كيربح كتار من التجار. سعداتك اختي.
0: اش من سعداتي؟ قولي تبهدلت.
2: الا ما بغيتيش اختي؟ الا ما بغيتيش نمشي نقول عليه.
3: اسكت انت ودافع سوق راسك.
2: وانا سوقي، انا غادي نمشي نبرقق عاوتاني.
0: صافي دوك الناس مشاو فحالهم.
1: ايوا صافي على لا مشاو. جلسي
0: قول لي بعدا. صافي زعما بنتي بارت وما بقى ليها غير هاد خينا يجي يخطبها.
1: واش فيها الا خدات؟ راه حتى هو بنادم بحال عباد الله، وما تنساش حاجه، راه كيربح فلوس كثار. ايه، ويقدر بهم يعيشها احسن عيشها.
0: ايوا سيدي، والناس اش غادي نعملوا معاهم؟ اش غادي يقولوا علينا؟ ولا بغيتينا نتفضحوا قدامهم؟ اسمع مولاي، انا ما قبلاش هاد البزنس صاحبك.
1: ولا لا قابلو قابلو، حابو باغي وراش خليالي.
0: انا عارفك علاش كدور، بغيتي تناسب معاه غير باش يبقى يعطيك داك البلا اللي مبلي بيه.
1: انت واقيلا ما جايبه اخبار الدنيا. اخرجي يا لاله تشوفي البنات ولاو غير مشتتات في الزناقي. وانا ماشي حماق نخلي البنت بلا زواج حتى تبور.
0: اسيدي حتى انا ما كرهتهاش تزوج من دابا، ولكن مع اللي يناسبها وتناسبو.
1: ايه
0: ويناسبنا حتى حنا
1: هكذاك. ايوا قولي لي، باغي تزوجيها لشي مدير عام ديال شي بنكه ولا ديال شي شركه معتبره؟ لا لا، انوضي جمعي راسك وما تنساش بلي راه حنا على قد الحال وخاصنا نمشيو على قدنا، وهذا المعلم ما فيه ما يتعب، وانا راني قابله واللي ما عجبو حال بحال بحال يشرب البحر كاع.
0: هكذاك، واخا واخا دابا نشوفو سيدي. قولي لي انت بعدا، كيفاش هاد خينا حتى جا بغى يخطبك؟ زعما فين شافك وفين كيعرفك؟ ها؟
4: انا ماما ما كنعرفوش وما عمري شفتو.
0: ايوا غير شقات ليه وجا لعندنا على الله في سبيل الله، بلا ما يعرفك ولا يسول عليك.
4: والله ماما ما فراسي ما يتعاود.
0: ما علينا. قولي لي دابا اش ظهر لك فيه؟
4: كيفاش
0: يعني؟ واش باغيه تزوجي بيه ولا لا؟
4: وهو كبير عليا شويه، انما شوفي انت اش بغيتي.
0: ايه كبير عليك شويه؟ علاه انت كيفاش عرفتيه كبير عليك؟ ادويه الكذابه، ما حشمتي ما رمشتي، تخبي عليا انا مهمتك.
4: لا ماما راه غير
0: غير غير غير اش ادوي؟ عاودي لي باش حتى نعرف بعدا اش كندير.
4: واسمحي لي ماما، انا راه كنت غاديه نقولها لك ولكن خفتك تغوتي عليا وتضربيني.
0: هكذاك؟ ايوا كيفاش جرى وطرا؟ عاودي لي.
4: والو، غير داك النهار تلقى لي في الطريق وبغى يهضر معايا، ولكن انا ما بغيتش نهضر معاه، وبقى تابعني وكيقول لي بغى يتزوج بيا، وما بقيت ما نقول له غير سير لعند والديا.
0: ايوا وصيفطيه ديريكت لعندنا.
4: ايوا اش بغيتي نقول له ماما؟
0: لا لا لا لا، انت ما عندك ما تقولي، خليه النيت هو اللي يجي ويقول. ايوا وانت يا لاله ساميه، شفتك غير ساكته، ياك ما حتى انت موجده لينا شي مصيبه اخرى.
2: لا لا ماما، انا ما فراسي والو، وزيدون انا باقا صغيره على داك الشيء.
0: ايوا دابا لاله الهام اش غادي نقول لباك اللي باغيه؟
4: ما نعرف، شوفي انت اللي كتعرفي.
0: واخا لاله.
4: ايوا ضحكي غير انت، اما انا هجرتو.
2: هي اختي قولي لي انت، يا هضره ومرصيه معاه الكلمه.
4: بالعكس اختي ساميه، والله ما هضره معاه ولا مرصيه معاه، راه غير انا فمي سخون دغيا قلت ليه سير لدارنا، والمصيبه حتى هو دارها بصح وجا كيجري.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. سعداتك عاد فايق مع راسك؟
1: وعلاش غادي نفيق بكري؟
0: ايوا والخدمة ديالك زعما ما خايفش منهم ولا وليتي انت هو المدير العام ديالهم؟
1: انا هو المعلم الكبير ديالهم وبلا بيا ما يقدروا يعملوا والو.
0: انا خايفة عليك غير شي نهار تطلع ليهم في الراس وتطلع ليهم الدم ويطردوك. ايوا ضحك انت اللي تضحك.
1: يطردوني وقولي ليهم الا لا يديروها وتشوفي الى ما ندمتهم. عرفتي بعدا شحال من شركة اتصلت بيا باش نخدم عندهم وشحال من ادارة. انا اللي ما باغيش. انا قلت اللي تعرفوا احسن من اللي ما تعرفوش وهذا ما كان.
0: ايوا ومن اللي انت مولاي عندك كاع هاد القيمة كلها علاش ما تقول ليهم يزيدوك في الخلاص باش تحنا نتمتعوا شي شوية؟
1: ايوا راني هضرت معاهم في هذا الموضوع ولكن قالوا لي دابا كاينه ازمه اقتصاديه. وهي بصح كاينه ازمه اقتصاديه غير وكعب. وعدوني ملي تدوز هاد الازمه ان شاء الله غادي يزيدوني.
0: ايوا خذ تفطر ليك. الله يعفو علينا وعليك سيدي. خذ
1: وخليونا نفطروا في القناه وعلى خاطرنا عاوتاني. الله يهديك.
5: صافا سامية؟
3: صافا الحمد لله سي عزيز.
5: ايوا كبرتي من ديك الحفله اللي كنت عملت لك ما باقي بنتي.
3: واه غير مع المدرسه والدار راك عارف الوالدين حاسبين ليا الدقائق.
5: اش ظهر لك نمشيو دابا للفيلا نجلسوا فيها شويه ونهضروا على خاطرنا؟
3: لا خويا بلا ما نمشيو للفيلا خلينا نجلسوا غير في شي قهوه ولا
5: ما كاين حتى شي مشكله. لالا اللي بغات لالا ساميه هو اللي غادي يكون. يلا فين بغيتي نمشيو؟ شقي واحد البحر ولا وسط المدينه؟
3: الا كانت حدا البحر وقريبه ما كاين مشكل.
5: وعليها لالا سميه وعليه.
6: ايا بشويه الانسه اليها ما بشويه الانسه اليها موه.
4: عاوتاني انت اش بغيت يا سيدي؟
6: يو اسمحي لي بغيت نهضر معاك ليشات على خاطرك. راه من الصباح وانا واقف قدام الثانويه كنتسناك تخرجي باش غير نهضر معاك.
4: ياك انت مشيتي لعند دارنا وهضرتي معاهم علاش اش بغيتيني انا؟
6: ايوا لالا داركم ما عطاوني ساس من راس وخلوني معلق وانا دابا بغيت نهضر معاك. انت مولات الشغل واش انت خاصك تعطيني الجواب اولا؟
4: الله يخليك السي علال راه الناس كيشوفوا فينا وماشي بعيد يكون شي حد كيعرفني ويمشي يقولها لدارنا.
6: ايوا ديري واحد القضيه يلا نمشيو لشي قهوه ونجلسوا فيها ونهضروا على خاطرنا.
4: نمشيو للقهوه؟
6: علاش فيها؟ تمنيت نتفاهموا ونشوفوا راسنا واش حنا لايقين لبعضياتنا ولا لا. ايوا شنو قلتي يا لالا الهام؟ ها شوفي والله ما عندك منين تخافي. انا راه راجل ولد الناس ونخاف عليك قبل ما نخاف على راسي.
7: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، نجاة الخطيب، أحمد الناجي، أنوار الجندي، إكرام البصري، جميلة هوني وحميد زيان. هندسة الصوت محمد الناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

زارت لا تعقبنا وما الاشعار غنالك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

والمرء يكرمه إذا دم من الحنين. نحن الشريفية حطه عن قدره وتراه يسقط من لحاضي لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البيني.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطب سفهين حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملة تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة 8 صباحا بالمصليات التالية: مصلى المنتزة الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة.

0: متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. جرى بمقر ولاية جهة الداخلة وادي أذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخريد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطني للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطني للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل فرصة للوقوف على النتائج الإيجابية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وكذا المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المستفيدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد علي خليل أن شعار الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يبرز أهمية أجهزة الحكامة في تنزيل برامج المبادرة باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة والالتقائية والاستهداف الأمثل للفئات الهشة، وكذلك لتعزيز المشاركة المواطنة والانخراط الجماعي في مسلسل التنمية. أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ينجل الخطاط أن جهة الداخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو اقتصادي القوي مع جهة أوكستاني الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفدهم: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيس جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر على جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة بوطلحة شمال 1 والمحار المجمع على مستوى مناطق بوطلحة شمال 2 وتينيغيل 1 ودونا بلانكا التابعة للدائرة البحرية بالداخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والمنتجات الصدفية تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى مناطق الصدفيات المصنفة، مبرزة أن نتائج التحليل أظهرت استقرار الوسط وتنقية كاملة للمحار على مستوى المناطق المذكورة.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، وعن كلمات خرجت من قلب الرحمة إلى قلوب الأمة، كلمات تحمل وصايا خالدة ومبادئ سامية وقيما إنسانية عظيمة. إنها خطبة الوداع، تلك الخطبة التي يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة 10 للهجرة أمام جموع المصلين والمسلمين. وقد سميت بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا. فكأنها وصية مودع وجامع لأصول الدين ومقاصده الكبرى. أيها الأحبة، لقد اشتملت خطبة الوداع على معان عظيمة

ومضامين جليلة منها: أولا، تأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لقد جاء الإسلام ليحفظ للإنسان كرامته، فلا يجوز الاعتداء على حياته أو ماله أو سمعته أو عرضه. وفي زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى استحضار هذه المعاني، فكم من إنسان جرح بكلمة، وكم من أعراض انتهكت بالشائعات، وكم من حقوق ضاعت بسبب ظلم أو اعتداء. إن الإسلام لا يحرم فقط سفك الدماء، بل يحرم كل ما يؤدي إلى أذية الناس أو انتقاص حقوقهم أو تشويه سمعتهم. ثانيا، إبطال مظاهر الجاهلية والظلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. لقد جاء الإسلام ليهدم كل صور الظلم والعصبية والتفاخر بالأنساب والأموال، وليقيم مجتمعا أساسه العدل والرحمة. فالجاهلية ليست مجرد مرحلة تاريخية مضت وانتهت، بل قد تعود في صور جديدة، في التعصب وفي احتقار الآخرين، وفي ظلم الناس، وفي التكبر عليهم. فكل خلق يبعد الإنسان عن الحق والعدل فهو لون من ألوان الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. ثالثا، الدعوة إلى المساواة والأخوة الإنسانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. إنها رسالة عظيمة تؤكد أن الناس جميعا من أصل واحد، وأن معيار التفاضل الحقيقي ليس اللون ولا النسب ولا المال ولا المنصب، وإنما التقوى والعمل الصالح. كم يحتاج عالمنا اليوم إلى هذا المعنى العظيم، حتى تزول أسباب التفرقة والكراهية، وحتى يسود الاحترام والتعاون بين الناس. رابعا، الوصية بالنساء خيرا. ومن أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: استوصوا بالنساء خيرا. إن الإسلام رفع شأن المرأة وصان كرامتها وجعل لها حقوقا وعليها واجبات. فالمرأة أم ومربية وبنت وزوجة، وهي ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع. ومن حسن العشرة أن تسود الرحمة والمودة والتفاهم بين أفراد الأسرة، لأن الأسرة المستقرة تصنع مجتمعا مستقرا. خامسا، التمسك بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. فالقرآن الكريم ليس كتابا للتلاوة فقط، بل هو منهج حياة فيه الهداية والنور والرحمة. فإذا أردنا صلاح أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، فعلينا أن نرجع إلى القرآن الكريم، نتلوه ونتدبره ونعمل بما فيه. أيها الكرام، إن خطبة الوداع لم تكن كلمات عابرة، وإنما كانت دستورا للحياة، ومنها نستخلص دروسا كثيرة، من أهمها: أولا، ضرورة احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليهم. ثانيا، أن العدل أساس بناء المجتمعات واستقرارها. ثالثا، أن الإسلام يحارب كل صور التمييز والعصبية. رابعا، أهمية بناء الأسرة على الرحمة والإحسان. خامسا، أن النجاة تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وترك لها منهجا واحدا واضحا نسير عليه. وفي آخر الخطبة سأل النبي صلى

0: عليه وسلم الناس فقال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فقال: اللهم فاشهد. فيا ترى هل أخذنا من وصاياه نصيبا؟ وهل جعلنا تعاليمه منهجا لحياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم العاملين بوصاياه، وأن يرزقنا حسن الاقتداء به ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

خيط رفيع جدا يفصل أحيانا بين أكثر الأمور تناقضا، الفرق بين الحياة والموت جوعا قد يكون في نصف رغيف خبز، والفرق بين الحياة والموت عطشا قد يكون في كأس من الماء. مع ذلك يموت الناس في هذا الكوكب عطشا وجوعا، يا لبخل القلب الإنساني. الفرق بين الفجر والعتمة خيط واحد، والفرق بين الظلمة والنور شمعة واحدة، شمعة واحدة فقط يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور، أو سراج منير واحد يمكن له أن يكون الفيصل بين الظلمات كلها والنور كله. سراج منير، هذا هو، إنه السراج المنير الذي بعثه الله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ليست مصادفة أن يكون وصفه تعالى للرسول الكريم بأنه سراج منير قد جاء في سورة الأحزاب، وهي السورة التي حددت كل ما سبق: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية الخروج من الظلمات إلى النور، بالذات من أنه عز وجل يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور. إنه يصلي علينا بمعنى أنه يرحمنا. أرسل لنا ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام، ومنحنا القوة التي تلزم لذلك المخاض، ثم أعطانا السراج المنير الذي هو الفارق بين الظلمات والنور. كل ما في صلاة الله على الذين آمنوا لا بد أن يؤدي إليه عليه الصلاة والسلام، كما لو أنه الخروج من الظلمات إلى النور لا بد حتما وطبعا أن يكون من خلاله وعبره وبمعيته عليه الصلاة والسلام.

ماذا تعني الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم؟ ماذا يعني أن الله يصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السائد أنها الرحمة منه تعالى، والثناء والتمجيد له في الملأ الأعلى، وهذا لا يمنع طبعا أن يكون هناك معان أخرى متضمنة في الرحمة الإلهية لسيد الخلق، معان لها خصوصية تميزها عن صلاة الله على المؤمنين عامة، وتكون مناسبة لمكانته عليه الصلاة والسلام بصفته خاتم النبيين، بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل مجتمعه والعالم من بعده من ذلك القاع إلى تلك القمة التي وصلها في عقود ثلاثة فحسب، الصلاة والسلام عليه.

نعم الرحمة ونعم الثناء والتمجيد ونعم الإمداد بالقوة والنصرة، ونعم كل معاني الصلاة، كل معاني البناء، كل معاني النهوض، كل معاني القيام التي تجسدها الصلاة.

كل معاني إعادة بناء العالم، كل معاني الإيجابية التي ضمنت في الصلاة ترتبط هنا في الآية والأمر الإلهي. تنفيذها الذي صار جزءا ختاميا من الصلاة كلها صارت مرتبطة به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن تتم أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه الصلاة والسلام. كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام تعني جعله عليه الصلاة والسلام يصل إلى المستحقات الأرضية التي تجعله مؤهلا للمرتبة الإنسانية العليا هناك عند رب العزة. ما هي المستحقات الأرضية؟ هي كل ما يجب إنجازه على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها، أي حياتنا. هي كل ما يجب عمله في هذه الأرض من استخلاف فيها وإقامة للعدل والحق، وكل ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيها، كل ما وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا. كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده بالقوة ليجعله كل ذلك، ليجسد فيه كإنسان كل معاني الصلاة، كل معاني إقامة الصلاة، إقامة الإنسان الذي يقيم الحضارة. وكأننا عندما نصلي عليه نطلب منه عز وجل أن يجعله كل ذلك في كل كلمة قالها وكل فعل فعله، حتى بعد وفاته أن يجعله يستمر عبر قيامنا نحن بذلك، بأن يجعله يستمر عبر سيرنا على خطواته. ولماذا الملائكة أيضا؟ ربما لأنهم سبق أن أبدوا استدراكا على النوع الإنساني يوم أعلن الله عز وجل لهم أنه إني جاعل في الأرض خليفة. فقالوا له، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مرت الأيام وكان هناك بشر يثبتون دوما أن الملائكة كانوا على حق، وآخرون كانوا ينحازون حتى لإبليس فينفذون ما أقسم أنه سيفعله، ولكن جاء وقت وجاء فيه بشر آخرون استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى المكانة التي أرادها الله لهم، مكانة الاستخلاف. وجاء وقت ووجد الملائكة أنفسهم هم الذين وقفوا من الأمر يوم كان موقف المتسائل، وجدوا أنفسهم وهم يصلون على هذا الإنسان يطلبون من الله أن يمده بالقوة، أن يوصله لمرتبته العليا، أن يسهل له استحقاقاتها. جاء وقت كهذا وسيجيء دوما ما دام هناك إنسان يسير على خطاه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ارتبطت في الصلاة بدعاء البركة له عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك على محمد. والبركة هنا هي تأكيد لكل ما سبق وتثبيت له، إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل الزمن والتعرية والمتغيرات، إنها دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة، أن يستمر، أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما. إنها دعاء بثبات كل ما سبق من إيجابية، من إنجاز، من قيم النهوض. إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك متحدياً قوانين الأفول، ليس عبر محض التحدي الفارغ، بل عبر فهم نقاط القوة واستثمارها، وفهم نقاط الضعف ومحاولة تجنبها. إنها البركة التي قد تكون في أرض مباركة، أرض تمكن من استخلفها من تحقيق استثمار طويل لخيراتها ولظروف إنتاجها، تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج. وقد تكون البركة في شخص مبارك لا يقتصر أثره على حضوره الجسدي، بل يبقى أثره الإيجابي حتى بعد أن يمضي في كلماته، في أفعاله، في الاستمرار بطريقة ما. وقد يكون في أهل بيت، في أسرة تمكنت من أن تكون

مثالاً نابضاً بالفعالية والحيوية، وليس مجرد أناس يتشاطرون سكناً واحداً وتربطهم علاقات قربى. وقد يكون في أمة تظل منبعاً للقيم، تظل مصدراً للإشعاع، تظل حضارتها مثالاً يحتدى به. ويكمن كل ذلك في الاستمرار. سر البركة هو في استمرار المعنى، وإن تبدلت أشكاله ومظاهره أن يتقمص الجوهر أعراضاً مختلفة، لكنه يظل هو هو في جوهره، بل يظل يمتد في الزمان والمكان متوسعاً متمدداً ناشراً خيره وقيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها. الدعاء بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان والمكان المحددين للإنجاز إلى آفاق أبعد زمانياً ومكانياً. إنه دعاء مضاد لكل دعاوى التاريخية التي تحاول حصر الإنجاز المحمدي داخل إطار تاريخي وجغرافي ضيق، وتحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو حتى الاقتداء. لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار، هذه البركة؟ قبل محاولة الجواب عن هذا السؤال، هناك سؤال آخر: لماذا إبراهيم؟ لماذا ربطت الصلاة على محمد والبركة على محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديدا؟ ربما يجب أن ننتبه هنا إلى أن صلاته عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بالصيغة المستمرة بالمضارع المستمر الذي يشير إلى الزمن الحالي والزمن القادم في آن واحد، بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي، كما لو أن الدلالة هنا أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا بهم يحصلون على الصلوات في زمنهم، زمن الدعوة والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته. أما محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولأن رسالته هي الخاتمة، فإن الصلاة الإلهية عليه جاءت بالصيغة المستمرة، وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به وأتباعه ممن سيحملون حقا سراجه المنير ليسيروا على خطاه ويعبدوا الطريق ويبنوا حضارة الغد على نوره. لكن مرة أخرى، لماذا إبراهيم تحديداً؟

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47/400 هجرية الموافق 26/2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة 8 صباحا بالمواطنين.

0: مصلياتي التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة، قاعة الصلاة عثمان بن عفان بالداخلة، ومركز طاورطة جماعة العرقوب. إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل دي.

0: يا لي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
1: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
2: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
4: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
5: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
6: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
4: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
9: إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة 8 صباحا بالمصليات التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة، قاعة الصلاة عثمان بن عفان بالداخلة، ومركز طاورطة جماعة العرقوب.
10: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
9: مستمعتنا، مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم. مؤخرا نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة، ولأهمية هذه التظاهرة تحرص على أنها ترسخ قيم الوعي البيئي، والجميل فيها أنها برؤية جديدة كترتكز على تنمية الحس الابتكاري لدى الأطفال وشباب جهتنا. إذن سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا رئيس هذه الهيئة المدنية اللي أصبح لها موطئ قدم ليس فقط على مستوى جهتنا ولكن وطنيا. قلت جد سعيد أنه يحضر معي رئيس هذه الهيئة الحاج محمد يداسي. محمد، مرحبا بك.
11: اهلا وسهلا استاذ احمد العهدي، شكرا جزيلا اولا على الاستضافه الكريمه، وتحيه التقدير واجلال كل اطقم اذاعه الداخل الجهويه ولكل مستمعي ومستمعاتها الاوفياء. سعيد دائما بالحضور معكم للحديث عن المبادرات اللي تخدم مدينتنا وجهتنا، وخاصه عندما يتعلق الامر بالبيئه والشباب والتنميه المستدامه.
9: وتحنا كنكون سعداء ومبتهجين سي محمد، لأنك ما شاء الله عليك من خلالكم ومن خلال الناس اللي كيشتغلوا معك وتا اللي كيواكبوا معك الداعمين والمشجعين والشركاء ديالك في هذا المشروع البيئي بصراحة المتكامل. طيب كيف قلت

0: مؤخرا نظمت هذه المبادرة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخل المعروفة اختزالا لوستيم. أشنو سياقها العام وشنو هي الدواعي ديال التفكير في أنكم تضيفوا هذه النسخة الثالثة طبعا بعد نجاح النسخة الأولى والنسخة الثانية؟
1: بالفعل أستاذ أحمد، النسخة الثالثة جاءت استكمال المسار بديناه منذ سنوات داخل شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة، انطلاقا من إيماننا بأن قضايا البيئة لم تعد طرفا فكريا بل أصبحت ضرورة مرتبطة طبعا مستقبل الأجيال القادمة. سياق تنظيم هذه النسخة مرتبط بعدة تحولات تعيشها مدينة الداخل، سواء على مستوى النمو العمراني، الدينامية الاقتصادية، التحديات البيئية المرتبطة بالماء والنفايات والمحافظة على الساحل والمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. ومن هون جاءت فكرة الأيام الخضراء للداخل كفضاء للتوعية والتحسيس، أيضا كمنصة للإبداع والابتكار الشبابي من أجل تحقيق رؤية الداخل مدينة خضراء في أفق 2030.
0: طيب بالنسبة للمحتوى ديال البرنامج، أكيد هاد الفعاليات كانت خلال يومين، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين سي محمد من المحتوى ديال البرنامج اللي تم اعتماده في هاد النسخة الثالثة؟
1: طبعا هو برنامج هذو اليومين اللي هما اختتام هذه التظاهرة جاء من بعد مسار 5 أشهر من العمل الميداني مع جميع مستويات التعليم بالجهة في عدد من يعني
0: هو ورشات وتتويج.
1: طبعا هو تتويج لأنه احنا افتتحنا النسخة الثالثة في يناير 2026، ومن بعدها كان هناك العديد من ورش العمل مع المستويات الأربعة. كانت ورش يعني موضوعاتية حول المواضيع اللي كل يعني مستوى كان عنده موضوع، كيف قلنا الابتدائي كان عنده موضوع المناطق الرطبة، مستوى الثانوي الإعدادي كان عنده مناطق كان عنده موضوع يعني الغابة، مستوى الثانوي التأهيلي كان عنده موضوع الماء، ومستوى الجامعي والتعليم العالي كان عنده موضوع المدن المستدامة. وبالتالي هذا التتويج حاولنا من خلاله أن يعود عندنا برنامج متنوع يغني طبعا بطل غني ويستجيب لمختلف الفئات المشاركة. اليوم الأول كانت عندنا ندوة فكرية ناقشت قضايا مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، خصوصا في الشق الإعلامي والشق الحقوقي والشق يعني هذا الاستثمار. نفس الشيء من بعد الندوة كانت عندنا ورشات في نفس المواضيع، الإعلام والحقوق والاستثمار. الإعلام نفتح على تلاميذ ديال مستوى الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، خصوصا من أجل تهيئهم للمشاركة في برنامج الصحفيين الشباب، وبالتالي أعطيناهم فرصة وفهموا شنو السياقات العامة وشنو يعني منهجية العمل باش يدخلوا لهذه المسابقة. الحقوق كانت ايضا هنالك يعني شريحه ثانيه اللي استفدت منها وفهموا على انه هناك حقوق بيئيه خص الانسان يتمتع بها ويفهمها ويعرفها، يعرف كيفاش مثلا يطالب بها. ايضا كانت ورشه ديال الاستثمار واللي استفدوا منها ايضا العديد من من من المشاركين معنا في هاي النسخه، حول يعني كيفيه بناء مشروع وكيفية يكون هذا المشروع هو صديق البيئة. وبالتالي هون هذا كامل عنده علاقة بال بال بال بال بال بالتيماتيك اللي اشتغلنا عليهم في هذه النسخة طبعا، ومع المستويات كيف قلت الأربعة. هذو الورش الثلاثة والندوة كانوا مع معهد الجزيرة للإعلام بالداخل، ومع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومع مركز الاستثمار بالداخل. وبالتالي يعني كانوا أهل الاختصاص هم اللي يعني أطروا هذو لا الندوة ولا الورش. في اليوم الثاني كانت هنالك حملة نظافة للشاطئ
0: المرة البطلحة،
1: طبعا شاطئ بطلحة وهو إحدى الشواطئ أو المتنفسات الجهة واللي

0: الحقيقة يشهد
1: ومعروف تب كونه فضاء عائلي كيجيو الأسر
0: تماما، هو فضاء عائلي وهو منطقة رطبة وهو يعني في واحد التنوع بيولوجي هش، ويشهد واحد الضغط كبير ديال
1: إذن هذا علاه استاذ
0: أكيد بغينا نوصلوا رسالة للساكنة على أنه هذا الشاطئ يرطو يبقى نظيف وبالتالي ممكن
1: مادام هو متنفس
0: تماما ممكن تجي تستمتع بالشاطئ ولكن خليه نظيف. هذا هو الرسالة اللي بغينا نلحقوا. من بعدها مباشرة بدينا في تقديم المشاريع. نرجع شوي للوراء. قبل البرمجة كاملة كانت هنالك لجنة يعني انتقاء المشاريع، وإحنا شاركت معنا 50 مؤسسة تعليمية
1: ما شاء الله
0: في المستويات الأربعة.
1: هذه راه نسبة كبيرة بصراحة.
0: وهذو الـ50 مؤسسة كانوا من ضمنهم مؤسسات من المديرية الإقليمية الأوسر. استقبلنا من هذه 50 مؤسسة 30 مشروع. هذه المشاريع كلها جاتنا عبارة عن رابط في الـ في الـ في الـ يعني المنصة اللي عطيناهم باش يستقبلوا فيها المشاريع. لجنة جمعت وانتقت 3 مشاريع من كل مستوى. اليوم الثاني من تظاهر تتويج هذه المبادرة كان تقديم هذوك المشاريع الثلاثة اللي تم انتقائهم.
1: هذا في الحفل الختامي.
0: ايوه هذا وقع قدام الجمهور وقدام لجنة الانتقاء.
1: وفي نوع من التحفيز والتشجيع.
0: اكيد اكيد. وكانوا في حقيقة مشاريع مبتكرة أكيد على أنه لو كانوا اللي جبروا بعض التمويلات يكونوا أفضل ويمكن يمشوا العالم ينظن على أنها من الداخل، وهذا هو الهدف اللي بغينا نحن نلحقوا له من هذه التظاهرة. من بعد من ينفوا هذيك العروض الثلاث يعني عروض المشاريع الثلاثة من كل مستوى أمام الجمهور، وكل وكل وكل وكل عرض كان فيه 5 دقائق باش يقنع الجمهور
1: كيدافعوا على مشروع
0: تماما، لانه احنا عدلنا يعني واحد المبادره والله زاد اوبسيون في هذه التظاهره هي تصويت على افضل مشروع.
1: جميل اشراك عاد
0: حتى الجمهور
1: تهديم دخل في التوعيه ودخل في ترسيخ الوعي
0: تماما. منين يعني تم هذو تخطاوا هذو العروض وتم التصويت، الحقيقة لمسنا نوع من الحيف خصوصا في حق تلاميذ المديرية الإقليمية الأوسر، نظرا لأنهم جاوب عدد قليل وبالتالي مشاريعهم كانت من الأفضل حقيقة، لا في مستوى الإعدادي الثانوي الإعدادي ولا في مستوى الابتدائي. وبالتالي قلت لك على أنه هذه الأوبسيون كانت عندها الحقيقة الأثر اللي ما هذا هي عاد سيف ذو حدين.
1: ولكن كتبقى في الأخير فيها تحفيز
0: تماما. والحقيقة من هذا المنبر أنا
1: أحس بك
0: أعتذر لا لأن مشاريعهم كانت مشاريع مهمة
1: إن شاء الله. هذا راه مشروع دائما مستمر في الزمان والمكان،
0: كانت مشاريع مهمة. وبالتالي لو كان تصويتي خليناه هذا يعني نتكلم في تقييم نحن للمبادرة، لو كنا خلينا التصويت للجنة الانتقاء كان يكون أفضل لأنهم هما أهل اختصاص. إحنا فتحنا التصويت للجمهور والجمهور كان تعاطف
1: إن شاء الله تجيل
0: تماما هذا
1: النسخة. إذن سي محمد إداس وإحنا كنتكلموا على هذه المبادرة بصراحة فهي هادفة ومثمرة، والجميل فيها أنها فيها الإشراك ديال الأطفال والشباب والطلبة اللي في جهتنا بإقليمي وادي تهب وأوسرد. ما كرهت أنك تعود تذكر المستمعين شنو هي الأهداف اللي أصلا رسمتوا لهذا المشروع اللي أكيد هو مجتمعي مفتوح وكي يهتم بالجانب ديال ترسيخ واحد الوعي بيئي اللي هو هادف، لأن كيف شرط اليوم مدينة الداخلة وجهتنا ككل أصبحت وجهة عالمية وغادي تجيها استثمارات اللي هي ضخمة، وبالتالي ضروري الاشتغال على هذا الجانب البيئي.
0: أكيد أستاذ أحمد، على أن الهدف الرئيسي هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المجتمع،
1: جميل.
0: خاصة لدى الشباب. نحن ننتقل من مرحلة الحديث عن المشاكل البيئية لمرحلة الاقتراح حلول ومبادرات. نسعى أيضا لتشجيع الابتكار الأخضر والحلول الذكية، وأيضا لتعزيز انخراط الشباب والمؤسسات التعليمية في قضايا البيئة، أيضا نشر ثقافة المحافظة على الماء والطاقة والتنوع البيولوجي. كذلك نسعى إلى خلق فضاء للحوار بين المجتمع المدني والمدرسة والجامعة والمؤسسات الخاصة والعامة.
1: نعم، وهذا مهم جدا.
0: أكيد. والأهم بالنسبة لنا هو جعل الشباب يشعر بأنه جزء من الحل، وأن أفكاره يمكن أن تتحول إلى مشاريع حقيقية تخدم المدينة والجهة.
1: والجميلة سي محمد فهد، النسخة الثالثة اخترت شعار بصراحة معبر وعنده معنى: شباب الداخلة، المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة. ما كرهش توقف لثواني عند هذا الشعار، لأنك يبان مهم وعنده حمولة بصراحة اللي هي مهمة.
0: أكيد أكيد، على أنه نحن اليوم إذا بغينا نتكلموا على التنمية، من اللي نتكلم هو على التنمية الترابية مستدامة.
1: صحيح،
0: كلها من جهته وكلها من جماعته.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: كلها من منطقته. إلا بغينا نتكلم على الشباب، هذا الشباب إلا ما كان مبادر مبتكر أكيد على أنه لا فائدة فيه.
2: صحيح. وهو المعول عليه
1: هو المستقبل، هو اللي يحمل مشعل المستقبل. نعم. هو اللي يحمل مشعل الاستدامة. وبالتالي هذا هو اللي يفرض علينا اليوم على أننا نجعله ينخرط ضمن هذه المبادرات من خلال مبادرته وابتكاره من أجل يعني تنمية ترابية مستدامة.
2: طيب، حتى لا نبخس الناس حقوقهم، ما كرتش نتع وتذكرنا منهم هاد الشركاء اللي مساهمين معاك في إنجاح هاد المشروع.

0: جماعية ومجتمعية الجميع معني بها.
1: أكيد على أنه هاي التظاهرة هي ثمرة عمل جماعي وشراكات متعددة، وهذا عنصر مهم جدا في نجاح أي مبادرة بيئية. هذه التظاهرة هي منظمة من شبكة مبادرة من شبكة خليج الداخلية للمناخ والتنمية المستدامة، وطبعا وجمعية الداخلة لاغون ومجموعة أزورا بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من المؤسسات التعليم العالي والمعاهد بالجهة. ومن خلال هذا المنبر نبغي نوجه لهم جزيل الشكر، لأنه لولاهم ما كنا نقدون الحول هذه النسخة الثالثة اليوم، اللي الحمد لله كيف قلت شاركت معانا فيها 50 مؤسسة تعليمية.
0: هاد خمسين فاش كنقولوا 50 مؤسسة، راه كل مؤسسة فيها واحد العدد كبير ديالها.
1: أكيد رغم أن نحن حددنا منذ اليوم الأول نظرا لإمكانيات لوجستية وإمكانيات باش تنجح تظاهرة، قلنا لهم اللي تعطونا تلميذين ومنسق نادي بي
0: باش تضمنوا ديك التمثيلية.
1: تماما التمثيلية. ولكن هذو التلميذين والمنسق يمثلون مؤسسة بأكملها.
0: وفاش كنقولوا عاود السي محمد المؤسسة، راه دوك التلاميذ والتلميذات عاود كينقلوا الرسالة للوالدين.
1: تماما هذا هو الهدف. هذا هو الهدف.
0: وكيكونوا هما أكثر إقناعا.
1: تماما هذا هو الهدف. هدفنا على أنه هذوك التلميذين اللي استافدوا من دوك ورش العمل وذاك المنسق ديال النادي، ذيك الأفكار اللي قبضوا يشاركوها للتلاميذ النادي البيئي لمؤسستهم، ومن خلالهم لأسرهم ولأصدقائهم. الشكر خاص أيضا للسلطات الترابية وعلى رأس السيد الوالي، لأنه حتى هو من الناس اللي حق ساهموا معنا ومن الناس اللي شجعونا باش نقدروا نستمروا في هذه وهذا من يعني، لانه لولاهم ما نقدروا نشوف. نبغي نشير شوي على انه اتمنى في النسخ القادمه ان يكون هناك انخراط يعني السلطات المنتخبه، اتمنى بكل صدق.
0: صحيح. الفاعل السياسي،
1: لأنه الفاعل السياسي مهم جدا. مهم انخراطه، مهم دعمه،
0: وعنده برامج
1: كيبنيهم.
0: هذه فرصة أنه يستثمر هذه الخلاصات وهالتوصيات.
1: أكيد نحن اليوم من هذا المنبر المحترم نوجه رسالة لهم، الباب مفتوح على مصراعيه، من أجل يعني نديروا ليد فليد، ومن أجل باش نمشوا بهذا الجهة إن شاء الله للمستقبل والشبابها.
0: أكيد.
1: أيضا ما يفوتني على أنني نشكر جميع المتطوعين اللي في شبكة لجان يعني العمل بها، خصوصا لجنة لوجستيك، لجنة الشباب، ولجنة الإعلام، ولجنة اللجنة العلمية. هذو اللجان الأربعة جميع أطرهم، جميع المنخرطين فيهم، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر من هذا المنبر، لأنهم حتى هما تكبدوا يعني العديد من المتاعب باش نقدروا ننجحوا هذه التظاهرة. نشكر أيضا المؤطرين اللي شاركوا معنا في ذوك ورش العمل، ومنهم أساتذة ومنهم دكاترة هم بالجهة، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر لأنهم شاركوا معنا بشكل تطوعي ومشاو معنا إلى بيرغندوز باش هذوك التلاميذ ديال الإقليم أوسلت تاهم يستافدوا من هاد الورش. نشكروا شركائنا الإعلاميين أيضا، لأنه لولاهم احنا ما نبانوا قاع ولا يظهر لنا شيء ولا يفهم حد كاننا خدامين.
0: تنقلوا الرسائل ديالكم ايضا.
1: اكيد جميع وسائل الاعلام بالجهه الحقه اللي ساندتنا، سواء الوطنيه منها وسواء المحليه منها، اكيد على اننا نوجه لهم جزيل الشكر. وايضا هذه الدار الكبيره اللي احنا دائما تستضافنا، واللي هي منبرنا للاخر والعالم، يا كيف هم شن هي الاهتماماتنا وشن اشتغالاتنا وشنو مجهودنا اللي نديره في هذه الجهة. نبغي نوجه لكم جزيل الشكر أكيد، وجميع من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. وكيف قلت الباب راهو مفتوح للجميع، باش اللي عنده أي شيء قد يعاون به، فكرة، يجي يعاون بيدو
0: ولو بابتسامة ولو غير في الدعاء في صلاة وطنية
1: ولو بشارك ولو بشارك لا يعني هذو اللي السوشيال ميديا ديال الشبكة يبارطاجيها مع الآخر هذه راهي مساعدة نحنا وتقدم

0: لا تتلحق فكرتنا. أكيد على أنه نجاح مثل هذه المبادرات يؤكد أن العمل البيئي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية جهة واحدة فقط، وبالتالي هذه كيف قلت رسالة موجهة للجميع لأنها مسؤوليتنا كاملين.
1: أظن هذا أحسن حاجة نختم بها. إلا ما عدت في شيء إضافة من عندك سي محمد، بصراحة حلقة قدمت مجموعة من الرسائل وأيضا وضح المجهودات المبذولة، وبان اليوم بأن هذا المشروع المجتمعي البيئي عنده رؤية وعنده رسالة ويطلب الجميع أنه ينخرط فيها. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، وكانت حلقة اليوم حول فعاليات الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد يداس بكل ما تفضل به كعادته، وطبعا هو رجل ميدان يشتغل في هذا الجانب البيئي، باسمكم كنشكره. وطبعا أمنيتنا دائما لهذا الجهة وبالخصوص الداخلة الجميلة أن بيئتنا تكون فيها دائما الاستدامة، وهذا ما يقدر يتحقق إلا بالانخراط الجماعي، لأن البيئة وقضية البيئة هي قضية جماعية ومجتمعية. شكرا على حسن إصغائكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
4: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
5: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
6: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
7: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
8: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
9: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
10: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
11: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
11: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
11: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طالبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم.
4: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
5: نعمل زوج.
4: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
5: رحلة؟
3: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج. تسجيل محمد الشقاوي، إخراج حماد التونسي. الحلقة الرابعة.

0: قلت لك يا سيدي غادي تقول الوالده، غادي تقول لها، غادي تقول صافي صافي جبرتها ما كاين مزح.
1: طلق خلاص، قلش غادي نقول لها.
0: غادي تقول لها ثلاثه ديال الكلمات صغار صافي،
1: وتخليني نسافر وتسخبيا مفارقه
0: وتزاودها لك بالدعوات الصالحات.
1: دخلت عليك بالله.

0: واش نكون انا معاك براسي، انا براسي ورجلي وترفد الدبيله؟ كون هاني تا حاجه ما يمكن لا توقف طريقنا. للسوار ديال الحديد نطيحوها، ما كاين كيف قلنا غير الى الامام الى الامام.
1: ايوا اطلقني خلاص، قول لي اش غادي نقول لامي.
0: غادي تقول لها يا ابن مولاي المساله يا الوالده كتعلق بالحق. صبر صبر بعدا، قول لي واش عندك شي بقشيش؟
1: بقشيش؟ ما فهمتش.
0: كيفاش ما فهمتش؟ قلت واش عندك شي دراهم؟ عندك شي فلوس؟ شي دنانير؟
1: دنانير؟ بحال اش زعما؟
0: بحال الفلوس زعما. الفلوس
1: على حتى هادشي فيه الفلوس؟
0: وعلى يسحابك غادي نسافروا فوق الزربيه المعلومه غير بالبركه. اسمع يا خاوتي، اسمع نقول لك، المال قوام الاعمال، وانا عندي مشاريع وبلانات مهمه وخطيره. بالحق الا كانوا عندك شي دراهم مخبين جبد يماهم، ونبشرك من دابا راه قدرك الله الغراض يا علي بن شامه يا خويا. اجبد يماهم وباهم.
1: قدالي الله الغراض؟
0: الا جبتي يماهم وباهم وجدهم وجد جدهم وولادهم وحفادهم.
1: ما فهمتكش اش كتبغي تقول، ما فهمتكش اشنو باغي تعمل.
0: واش بصح ما فهمتينيش اش باغي نقول او ما باغيش يتفهمني؟
1: والله سيدي وانا كنحلف لك الا مازال مقلوبه عليا القفه، انا كنقول لك تلقالي الكذبه اللي نقول الوالده باش تخليني نسافر وانت خدام عليا بجبد يماهم باهم. بالحق اصبر اصبر اصبر بعدا، لقيتها بوحدي.
0: شنو هي؟ الحصيصه الفليسات؟
1: لقيت الكذبه اللي غادي نقول لامي باش نسافر بخاطرها.
0: دابا خلينا عليك من الكذوب ورانا الصح. قول لي عندك شي دراهم؟
1: شنو
0: دراهم؟ فلوس. قلت لك واش عندك شي فلوس؟ وانت غير كتسمع الفلوس كتكبش.
1: ولكن علاش علينا بهاد الفلوس؟ على احنا غادي نبداو نسوقوا لبشنيخه الماديشيستر؟ الفلوس الفلوس الفلوس، ما ناشي غادي نولي امين ديال المرسى.
0: اسمع السيلي، قلت لك خاصك الفلوس، خاصك الفلوس الدراهم.
1: ولاش اش غادي تعمل بهم؟
0: اش غادي تعمل بهم انت؟ ماشي انا، انت اللي غادي تحتاجهم.
1: ولاش
0: الكرا للسفر لهادي وهادي؟ ما خفاكش في الاول لابد ما خصنا نرتاحوا شي ميمات بيد ما نوالفوا الجو عاد نبداو الخدمه، ولهذا ما خصناش نكونوا ناشفين في الاول لابد ما نكونوا مبقشين شويه. واش فهمتي؟
1: وايا قل لي ما كاين شي من امرك وهذا مكان
0: على زعما ما عندك لا مخبع ولا مودع والو يابس.
1: والضا ما خلات لي لا ما نخبع ولا ما نودع.
0: ايه صاحبي يا بن شامه، غير دبر على ما تبيع او ما ترهن او تسلف، وملي نوصلوا الاسفي ويجيب الله الرزق تعاود تفدي. والوقت والزمان هو هذا، ساعه تبيع وساعه تشري.
1: والا اخويا عدو، ما عندي لا ما نبيع ولا ما نشري ولا ما نرهن، وما كاين شي شق للعقل اللي يقدر يسلفني.
0: والوالده؟
1: الوالده الوالده ما بقاوش عندها حتى سنانها فمها. وشحال غادي يخصني ديال الفلوس؟
0: ها لا باقي شي تقول لي شحال يخصني او نعمل او نحتاج. من اليوم ما كاين غير خصنا نعمله نحتاجه، انا وانت ذات واحده اللي نابكي نوبني. قل لي واش كاين بعدا منين ندبر؟
1: غادي نشوف، يحضر جود الله غادي نشوف. المهم دابا شنو هي الكذبه اللي غادي نقول لامي؟
0: إلا دبرتي لي على الفلوس سهل عليك الكذبة، دبر في الفلوس وما الولا.
1: الله أكبر، لقيتها لقيتها، صافي صبتها عاد صبتها.
0: معلوم تلقى الكذوب، ما كاينش مسهل منهم. الدراهم يلقاو لك الكذبة المنطقية المقنعة باش تسافر وتخلي الوالدة على خاطر خاطرها. الفلوس كيحلوا العينين المعمية.
1: المهم دابا أنا غادي نمشي، ومن دابا ساعة موعدونا في القهوة.
0: واخ بالحقايا عندك تخليني بلا فلوس؟ إلا كنت عوال بصح تسافر الأسفي.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. اشحب الخاطر السهلي.
0: انا دابا ما جيتش نشوفك لا بحال المره الاخرى، وما جيتش نطلب منك الزياده، جيت نقول لك الوداع.

0: ونعلمك بانني غادي نسافر.
1: ايوا سيدي سافر مبروك. ولين غادي تسافر بالسلامه؟
0: نايم امي، انت مازال ما لقيت الكذباش غادي نقول له لامي. قلت لك سيدي انا ان شاء الله الى بغى ربي مسافر للحج. يا سيدي للحج، غادي نمشي للحج.
1: مزيان.
0: ايوا
1: لا حرام الله. ولكن السالي هذا ماشي وقت الحج.
0: ها ايه عندك الحق، ولكن المعلم انا غادي نمشي على رجلي.
1: على رجلك؟
0: ايه
1: مزيان. مبارك مسعود.
0: يا المعلم على رجلي.
1: ايه سيدي ما فيها بس. ايه ومن بعد شنو غتعمل؟
0: من انا لتما ربي تما. دابا انا جيت لعندك غير تفاريني في الحسيبه اللي بيناتنا وهذا.
1: ايوا ولكن كمل بعد الجمعه ديالك بالخدمه وما بعد شيء.
0: لا المعلم انا مسافر غدا ان شاء الله.
1: طيب طيب ما كاين بس بالحق عندك، وكان غير يكون شي واحد ضربك. اسمع الكلام ديالي وعمل عقلك، لا تكون شي خفيف الشاشيه.
0: لا المعلم ما ضرب يا حتى شي واحد، غير انا شوقت المقام النبي وباغي نمشي نادي هذه الفريضه.
1: ايه سيدي وعلي. ايه سيدي الله ينفعك ويكتب في طريقك السلامه. خدمت يا سيدي في هذا الاسبوع 3 ايام. طيب هاك الوريقه هذه، سير المعطي يخلصك.
0: نعم يا سيدي. غير وكان يا المعلم انا راه كنسال واحد النهار قديم.
1: ايه ايه كاينه ارى هذيك الورقه. يوم اللي انت غادي تحج انا غادي نقول له يخلصك في الاسبوع كامل. غير ها ما تنسانا شي بمشي دعوه ديال الخير. زورنا معك.
0: مو بالله غير المعلم، مو بالله.
1: لا حرام الله. مع السلامه.

حقيقة يما هي اللي ما عرفتيش غادي نقولها منين بداها ومنين تما. يما مسكينة عمرها ما فرقتني، خصوصا أنا، خوتي كلهم والفات فارقهم إلا أنا. أش غادي نقولها وكيفاش غادي تقبل هذا الخبر؟ وخر كلها غادي نصور من مور هاد السفر مع القارون تقول لي أنا بغي الكوليدي غير رزق العتبة، ولا يا عباد الله عيت ومن عين هذا رزق العتبة. النص الكبير في حياتي ضيعته وأنا كان عين رزق العتبة. هذا هذا هذا صافي صافي، حتى أمي غادي نقولها، غادي نمشي للحج، في الحج ماشي طلعها ما تقول صافي.

0: ايوا اش غادي نقول لك يا وليدي، لو كان ما كنتيش غادي تمشي تحج، لو كان راه ما يفرقني معاك غير الموت. ملي غادي تمشي تحج على رجليك، انا ما عندي ليك غير الدعاوي، ونطلب الله بالليل والنهار يسهل عليك السفر ويهون عليك الطريق ويجعل لك من العدو صديق بجاه سيدنا ابو بكر الصديق. ايه يا وليدي، لو كان كنت باقا بصحيحتي، لو كان حتى انا مشيت معاك وعلى رجليا وعينيا.
1: وانا يا ميمتي لو كان كنت صحيح بحال شي رهوط، واهلي يا واهلي كون هزيتك على ظهري ونديك تحج. حق الوالدة، الطريق بعيدة وولدك تافو غير على قد الحال، العين بصيرة واليد قصيرة.
0: ايوا يا وليدي، دابا الى حجيتي غادي ان شاء الله يبداو يقولوا لك الحاج علي بن شامة.
1: يا ميمتي، الحاج علي ولد شامة الحاجة.
0: الى حجيتي انت بحال الى حجيت انا، كنت طالبة على الله باش يكون شي واحد من فولادي حاج ويوصل المقام ديال النبي في حياتي، وربي غادي يكمل رجايا. الحاج علي ولد شامة.
1: بالحاجة شامة،
0: الله ما قطعت ياسي، انا عند الله.
1: اسمعني يا الوالدة، غير نولي ان شاء الله، الى جاب الله شي رزق غادي نكريرك في الطيارة او في البابور، ولا نشري طوموبيل ونديك ونمشي انا وياك، انا اللي صايق بك، غير دعي معايا.
0: رضاتي معاك فين ما مشيتي وفين ما جيتي وفين ما عيطت بقدامك ملاتي. هاك هاك شد.
1: ارى الوالدة الله يخليك ليا، وجدتي لي شي فليسات.
0: لا يا وليدي، هادوك غير ضفاري ودرستي.
1: ضفارك ودرستك؟
0: ايه ضفاري ودرستي يا وليدي.
1: واش غادي ندير بيهم الوالدة؟
0: غادي تدفنهم لي في التربة باش ما يخرج الله روحي من جسدي، حتى نلحقهم ونحج ونزور مقام زين الأمة عريس القيامة حبيبي رسول الله، إلا كان العمر طويل.
1: واخا الوالدة، ما عندي ما نقول.
0: إيوا تهلا فيهم، هادي يا وليدي راها أمانة في رقبتك حتى توصلهم للتربة، أول ما تعمل من اللي توصل تدفنهم تما.
1: عناك الله، أول ما نعمل هو نبلغ الأمانة.
0: الله يرضي عليك.
1: يا مدرا الوالدة، وجدتي لي شي دريهمات.
0: هاك شد الحاج علي، انا من دابا غادي نقول لك الحاج علي. يلا هاك شد.
1: شنو هذا؟
0: هذا خيط ديال الصوف الحره وفيه 100 عقده، وكل عقده فيها 100 والي ووالي.
1: ولاش مش غادي نعمل بيهم؟
0: استغفر الله وليدي.
1: الله
0: غادي تعمل هذا الخيط في عنقك بحال الحجاب، وقتاش ما ضاقت عليك عيط عارضات الوالدين أباراك 800 والتوالي ووالي. ويلا قول قدامي وهنا كنسمع.
1: عارضات الوالدين أباراك 800 والتوالي ووالي.
0: 100 والتوالي ووالي، غير تقولها تشعل شماعتك في الحين وبلا نار بلا وقيد.
1: أميمتي عاملي عقلك، واش عمر شي شماعة كتشعل بلا وقيد؟ واش عمر شي حديد كيطرق بلا حديد؟ أو شي نار كتشعل بلا حطب؟ أنا يا ميمتي خاصني الفلوس، الباقشيش الوالدة الدينيرو. اسمعني يا الحاجة شامة، دبري عليا في شي شوية ديال المال الله يكتر خيرك.
0: إيوا يا وليدي ما كرهت لك شاي، ولكن راه ما رضيتش نطلب لك الفلوس من خوتك، وحتى المشي ما رضيتش نقول لهم غادي تمشي غير على رجليك.
1: يا زعما والو الوالد؟
0: لا لا يا وليدي، عندي حاجه مهمه.
1: شنو هي؟
0: دعوه ديال الخير. ايوا هذا باش قديت لك.
1: الله الوالد عريضك الراس.
0: لا تعريا، خليها مجهوله رمانه مغمضه، غادي تمشي سالم وتجي سالم. وزورني زورني يا وليدي معاك.
1: خلاص الوالده هذه النبي ما تبكيشي، غادي طيحي عليا الضيف الوالده الله يهديك.
0: قلت لك زورني.
1: قلت لك مو بالله مو بالله.
2: فإلى الحلقة المقبلة بحول الله مع رحلة ابن شامة.

0: نورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

خمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم. أوصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال العبد

من هم الواهي هم الواهي الذي ذكر الشباب تسرب في الدموع

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. فما للمسلمين سوى

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. فما للمسلمين سوى

كل بقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم النسب الأخلاق.

عز الشفاعة لم أسأل سوى لم أسأل سوى وإن تقدم ذو التقوى بصالحة صالحة قدمت بين يدي عبرة

ومن يفز بحبل بحبل الله أتمم. جيت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة دارية اللجم مشيئة الخالق البالي وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسر

أكرمك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من فاضل وانتقم فالطهر أجلي.

كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعهم، فقوم الناس بالأخلاق تستقيم. وللنفس من خيرها في خير عافية، النفس والنفس

عز الشفاعة لم أسأل سوى لم أسأل سوى وانتقدم الوثق.

هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجله.

0: فضله صنع حسن مختتم إلى
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي واحد الطيغار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
6: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
7: ذا وقت جديد لينعود حاضرين بكل تأكيد.
8: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
9: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
10: نعود في الموعد ونسجل ونوقف لحقنا بجد.
11: ذا وقتنا وقت جديد نعود فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
12: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
13: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
14: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنجدوا الترحاب بأسماعكم الطيبة
2: أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة وخليج واد الذهب باعتباره واحد من أجمل الخلجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد له العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي تميز بكتبان رملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كيجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الداخلة أو خليج واد الذهب ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي، وكيف قلت هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. ويكي إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي والحاتم. إذن سي أهل الصعيدي مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب، ونبغي بداية منك طبعا بعد ما مرحبت بك، اولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب امتى انطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي اي سنه تقريبا؟ نعم سي صالح.
14: شكرا احمد، اشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى اصلا بالريو دي غورو، وسمي بهذا الاسم سنه 1934 من طرف الاسبان نظرا لكثرة الأسماك المتنوعة فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخرة آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدودة من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واذيبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غربي إفريقيا، ويطلق عليهما اسماني بالعربية هما الطوراني الإفريقياني والطور، وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب إذا بعد ما جاوبتي سي الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج واد الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة. عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا، جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار الروخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشره اضعاف، واوسع هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة السويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

0: طيب، سي سعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن ضمنها خليج واد دهب ونوادبو، سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلامك كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه الصعيدي.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيض تتخلق منها دودة، والدودة تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريهط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي سعيد، يظن هذه معلومة لهي تفيد المستمعات والمستمعين. إذا مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج واد الدهب باعتباره أحد أجمل الخلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة لجهتنا هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب اجتماعي، وأيضا كيهم الرياضات اللي أصبحت اليوم مدينة الدخلة قبلة عالمية للرياضات المائية، كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اللي اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربية الأحياء المائية، وكيف شرنا بأن مدينة الدخلة احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذا باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها، مشكورا اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.